على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يمنح مارتن إيدلمان وسام الاتحاد. عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. المكسيك وجنوب أفريقيا افتتاح تاريخي من باب الطرد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مارتن دي إيدلمان الخبير القانوني والمستشار الدولي وسام الاتحاد تقديرا لدوره في تعزيز شراكات دولة الإمارات الاستراتيجية والعالمية ودعم رؤيتها للتنمية الاقتصادية. وقلد سموه إيدلمان الوسام مشيدا بإسهاماته القانونية والاستشارية خلال عقود من التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية في الدولة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث أدان سموه معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. وشدد سموه على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 11 من دور الانعقاد العادي 3 من الفصل التشريعي 18 على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2025. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة خالد الخرجي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي.
5: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم، كما استمرت الإيرادات في النمو بمعدلات تفوق نمو المصروفات. ولله الحمد أظهرت النتائج المالية لعام 2025 عن تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعزز مرونة المالية العامة ويحد من الاعتماد على مصادر الإيرادات التقليدية ويرفع قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية والاستراتيجية بصورة أكثر استدامة. كل هذا يعكس قدرة السياسات المالية على توفير موارد إضافية تدعم استدامة التنمية وتعزز الجاهزية المالية للدولة في مواجهة المتغيرات المستقبلية.
4: أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج رعاية طلبة خدمات الطب الطارئ والمخصص للمواطنين من خريجي الثانوية العامة. حول مميزات البرنامج تحدثت لمركز أخبار RN دكتورة سويلة قائد مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
6: تعلن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية طلبة خدمات الطب الطارئ، وهو برنامج استثنائي يهدف لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في هذا القطاع الحيوي. أبرز مزايا البرنامج مكافأة شهرية أثناء الدراسة تصل إلى 6,000 درهم، أولوية التوظيف بعد التخرج برواتب تصل إلى 24,000 درهم، دعم متكامل يشمل التأمين الصحي والتدريب الميداني العملي والدعم الأكاديمي. شروط الالتحاق الأساسية أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات عمره بين 18 و 25 عام، حاصل على شهادة الثانوية بمعدل لا يقل عن 75% للدبلوم و 80% للبكالوريوس. للمهتمين يرجى التقديم في تطبيق دبي كارير، فرصة واعدة لصناعة مستقبل مهني إنساني ومستقر. شعارنا كن النبض وانقذ الحياة.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: دخلت مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 تاريخ البطولة من باب غير مألوف، بعدما أصبحت أكثر مباريات الافتتاح التي شهدت بطاقات حمراء بإجمالي 3 حالات طرد. لقي المنتخب المغربي دفعة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026 بعدما تأكد تحسن الحالة البدنية للمدافع نصير مزراوي ليصبح متاحا للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام البرازيل.
0: اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

طولت إذا بدها تمطر كانت غيمت هيك يعني هيك شعورنا كلنا في كأس العالم اللي عم بيصير هلا 2026 2027. أوريدي الأخبار عم تلحقه قبل ما يبلش, وامبارح كان الحفل الافتتاحي الأول لأنه رح يكون في 3 حفلات افتتاحية. الحفل الافتتاح الأول امبارح كان في المكسيك. هلا أنا ما رح أحكي ما رح أعلق, بس بدي أسألكم أنتو إذا حضرتوا حفل الافتتاح أو لا. حفل الافتتاح تقريبا امتد لمدة 15 دقيقة, حسيناهم حتى أقل يعني في فترة خلص كنا واقفين إنه نخلي ولا نقلب, رح تطلعوا حدا مهم ولا هيك الموضوع رح يخلص. بالإضافة لثمان دقائق بعديها لحقوها ببروتوكول خاص بالفيفا بيعملوه ببدايات كأس العالم. خلينا نشوف تقييماتكم من 1 لـ10 لحفل افتتاح كأس العالم بالبلد الأول المكسيك بنسخته اللي رح تكون بـ3 بلدان اللي هي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع إكسترا فايبس. كريم جاي, بس كريم لأنه موظف مثالي وملتزم بالرغم من أنه مريض وهلكان. أنا على الصراحة خايفة يجي ينشر الفيروس, صمم أنه يجي فهو

ما صحيت من النوم أكثر شيء كنت ندمانة عليه الوقت اللي استنيت فيه أحضر حفل افتتاح كأس العالم. الناس اللي عم بيبعتولي إنه نمنا بكير ومعتمدين عليك تعطينا الملخص، guess what، ما في ملخص ما في شيء فظيع نقولكم صار مبارح بحفل افتتاح كأس العالم. منيح انه اجت شاكيرا باخر الحفل انقذت الموضوع، لانه الكل كان يعني شوي في صدمة، في صدمة يعني، حتى مش بس احنا الكبار، والله انا كنت قاعدة مع العيلة يعني قاعدة مع اولادي، فهم مصدومين طبعا لانه خلص هلا المقارنات بتشتغل ما بين حفل الافتتاح تبع كأس العالم اللي كان بقطر وكأس العالم اللي كان بالمكسيك مبارح، بالاضافة لانه اصلا هي كانت المعلومات والاخبار شوي منتشرة ومتسربة والناس مش كتير مبسوطة من طريقة التنظيم. الحفل بكل بساطة كان حفل أقل من عادي حفل الافتتاح. منظر المجسم الخاص بكأس العالم الصراحة كان كتير حلو. الفايروركس كانت أقل من عادية، مبين بأنه الميزانية هي ميزانية خلينا نحكي متواضعة اللي تم وضعها لحفل الافتتاح، لكن اللي أثار حفيظة خلينا نحكي بعض الجمهور والناس اللي كانت بتشجع كأس العالم ظهور شخصية اللبوبو في حفل الافتتاح. فكلنا كنا يعني لما طلعوا هم اللبوبوز، طلعوا تو لبوبوز على السكرين، اول اشي قلنا لا مستحيل AI، هدول هم حاطين لبوبو حقيقيين، فحسينا انه شوي كأنكم متأخرين عن الترند اللي طلعت من سنتين وانتوا هلأ قررتوا انكم تدخلوها بحفل كل الدنيا قاعدة بتستنى كيف بده يكون حفل الافتتاح. هلأ في ناس دافعت بأنه حفل الافتتاح في المكسيك كان أصلا هو حفل المفروض أنه متواضع، اليوم حفل الافتتاح اللي راح يكون بالولايات المتحدة الأمريكية هو المفروض اللي يكون كل الأنظار موجهة عليه والسبوت لايت موجود عليه. راح نشوف وراح نستنى. هل متفائلين؟ الصراحة أظن محبين كرة القدم ما بتهمهم هاي الأشياء، تهمهم المباريات، السكورز اللي إحنا خلال هالفترة إن شاء الله راح نعطيكم إياها. أول

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبدأها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
7: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والاحكام.
8: كان يراقب اول خطواتنا بحذر ويحبس انفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

0: قدام الموظف.
1: نعم.
0: هلا سؤال بسألك سؤال وجاوب عليه.
1: والله قربت خلاص اقول سكليم وهي كذلك.
0: يلا يلا بس اليوم انت المحتوى راح تكون.
1: فكرت انه يوم الاثنين في اجازه وانت جاي يوم الجمعه تاخذ سكليف عليك
0: مش
1: حركات.
0: بس اسمع هلا يوم الاثنين في اجازه وضايل لك اسبوع بدك تطلع الاني ولي.
1: أيوه.
0: فكتير حتطلع ريد فلاجز.
1: أيوه
0: عليك
1: يعني باي وجه انت تجي تاخذ سكليف؟
0: طيب
1: حتى لو انت في الشاور الله يكرم السامع مش قادر تتحرك واقف.
0: ممكن توصف لنا حالتك الصحية؟ ما السبب؟ إيش المرض الذي تعاني
1: يعني
0: منه؟
1: في دنيا جماعة يمكن في دكتور أخذ استشارة مجانية الحين. رقبتي مش قادر أتحرك.
0: بس هو مش واضح إنه بس رقبة. الصوت شو وضع الصوت؟ هذا الصوت من الرقبة؟
1: هذا يوم الأحد رحت البيتش.
0: أيوة.
1: الأحد اللي راح وهذا نتائجه.
0: أوكي الصوت تنين تنين في واحد. يس. هذا أوفر ما حدا بيقدر يلاقيه في أي مكان.
1: لا صوت ولا صورة.
0: أشوف أتفرج على اليمين. حاسس شوي هلا رح نزلكم ستوري.
1: دقيقة عشان أهزاز.
0: شوف عملي اللي بدي تعطيك شوكولاتة.
1: ألو ألو ألو ألو
0: ألو
1: ألو ألو تمام كذا.
0: يلا
1: أرجع يمين. أصبري هلا كيف حالك؟ طيبة يا أخبارك؟
0: سعد روح على الجهة الثانية هناك تفرجنا.
1: هلا والله هالرسائل هنا. هلا صباح الخير أخوان كيف حالك؟
0: كريم ما بقدر يلف رقبته بشكل جزئي لازم كله اللفة تكون كاملة.
1: بكت.
0: تعاني من ألم في الرقبة
1: وأنا داخل إيدي قال لي what's wrong with you.
0: مبين إنك شخصية يا بعدين هيك يعني عامل جوك وأجواءك
1: واضح.
0: سؤال كريم هلا لما أنت إجيت اليوم قررت تيجي على الشغل.
1: نعم.
0: بكل صراحة يعني هل إنه غير إنه أنت قلت يعني كثير واضحة أخذ اليوم
1: قلبي
0: إجازة
1: على
0: مرضية
1: برنامج
0: أكيد هذا حاطينه على جنب
1: شغلي.
0: طيب شغلة تانية
1: إيه؟
0: هل حاس إنه إحنا حنقدر لك هاي الحركة إنه والله كريم كان مريض وإجا؟
1: لا كن صريح واقع لا لأنه يا ما صارت من قبل وكذا ما فيها ما في أحد قال أي شيء قلت أوكي.
0: على فكرة مو شعور حلو. لا لا أنت ما تفكر مش كل إشي بالكلام.
1: نعم.
0: لو ما قلنا لك إنه والله ولدن إنك إجيت وأنت مريض
1: إحساسك وصل.
0: بس رح أسألك سؤال هل اللي عملته صح أو لا. رح نحكي عن دراسة خيالية بس خلينا نسأل المستمعين على 404. نعم. هل بتحس بأنه أنت لما بتيجي على مكان الشغل وأنت مريض سيتم النظر لك بنظرة تقدير انه ولدن والله وانت تعبان؟
1: الله يرضى عليكم. قول ايوه. الله يرضى عليكم.
0: يلا نكتب اقول لك
1: مش في حالتي هذه هبله.
0: هاي جبنا لك الدكتور هاي الشامي.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا. افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضل بزيارة nbf.ae أو تصل على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة الحالية بكل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 36 درجة مئوية.
0: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: كريم، بتعرف الكيس اللي انت فيها شو اسمها؟
2: شو؟
1: في إلها يعني في إلها اسم نفسي
2: والله؟
1: اسمها بريزنتزم، ان شاء الله اكون حكيتها صح.
2: حلو.
1: بريزنتزم هي اكيد تنلفظ بطريقة مختلفة، لكن بقولوا لك هي قدوم الموظف الى مكان العمل وهو مريض، هل سيتم تقديره او لا؟ الجواب سيتم تقديرك، لكن لمدى قصير مش على المدى الطويل. رح أشرح لكم تفاصيل أكثر على الموضوع بعد ما نحكي صباح الخير لنسرين اللي صارت معنا على الهواء. صباحو يا نسرين.
3: صباحو يا هبة، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: إيه، حنقدر ولا مش حنقدر؟ حنتقدر ولا لا؟
3: إيه لا، مش هنتقدر.
2: لا يا نسرين، ليش؟
3: لأن هو دي طبيعة الشغل، يعني أنت بيبقى في شغل معاك وكذا، أنت لو أخذت سيكليف مين راح يخلصه؟ رد علي.
1: ايه كيف يعني؟ ما فهمنا مين اللي حيخلص. ايه
2: دقيقة، انا
3: مين حيخلص الشغل اللي متعلق عليك؟
2: حسيت انه مديري عاتبني الحين. نسرين دقيقة، انت مين؟
1: مين حيخلص؟ جاوب على نسرين، على فكرة ما عم نمزح.
2: يعني تأجل لبعدين، تأجل.
1: مين حيخلص الشغل؟
3: ايه تأجل ليه؟ ما فيش حاجة اسمها تتأجل، انت بتموت، معلش أجل الموت شوية، خلص الشغل وبعدين تعال موت. ايه موت بعد ساعات العمل، صح ولا لا؟
2: يعني ارسل سكليف لمين بالضبط عشان أجل الموضوع؟
1: في شركات عن جد تتعامل
3: بتكون يعني في حالات، مش عارفة بصراحة، يا مش لايلة تفسير، بس لا، ما فيش حد صراحة بيقدر، والسيكليف ما بتتقدر، حالات الوفاة ما بتتقدر أو كده يعني.
2: لا لهالدرجة مستحيل.
3: شو يعني رقبتك بتوجعك؟ في مرخي للأعصاب أو بتحطه وبتيجي وبتكه، وبعدين هو أنت بتتكلم برقبتك؟ بتتكلم بلسانك صح ولا لا؟
1: خرجت.
3: أنا بتكلمها في الوقت من وجهة نظر بس. المدير على فكرة
1: كريم، رد أنت بالميتنج ما تضحك.
2: طيب. نسرين استهدي بالله، أنا موجود في الدوام، أنا ما أخذت سكليف.
3: ما عناش، ما أنت عشان كده إحنا محتاجينك بلسانك، فانت نعم. جيت، فعشان لو كنت قعدت بس ما تفكرش، طبعا فكرش تمرض.
2: الحمد لله أنها مو مديرتي نسرين.
1: يا لا، هي على فكرة نسرين يعني عم تحكي بلسان I think مدرة كتير، يعني هو انت بتنصدم انه في ناس بتتعامل مع موظفينها بهاي الطريقة. في مرة بوست شفته على السوشيال ميديا، منزله حدا من الموظفين بإحدى الشركات بيقول انه زميلتهم توفت، بعد بساعتين الـ HR كانوا عم بينطفوا مكتبها وكل شيء عشان يشوفوا مين البديل اللي بده يداوم، فقالوا انه بالضبط
3: ما في حدا بيقدر يعني. بس بصراحة برضو أقول الجنب الإيجابي، أنا مديرتي غير كده خالص والله بجد، مش عشان أي شيء، أنا مديرتي غير كده خالص. لو تفتكري يا هبة، أنت توصلتي معاها في مرة في يوم لما أنا كانت راحت علي نومة واتصلت عليها،
1: هي اللي قالت لك عادي ما فيش مشكلة، ديري بالك على الطريق.
3: شوفي أنت لسه فاكراها إزاي، لأن هي استثناء
1: طبعا، لانه دي كانت خيال.
2: ما هو هذا، هذه هي النقطه نسرين، يعني في المكان اللي يقدروني فيه واللي احس انه المكان هذا يستاهل اني اعطيه
3: عليها، هي يعني في اكتر من مره تلاقيني مضغوطه تقول لي نسرين خد يوم الاثنين اوف، ما تيجي. انا بقول لك عندك اي خد يوم، خلاص بتحس ان اللي قدامها خلاص وصل لمرحله ان هو الانتاجيه اللي هتيجي هتطلع غلط، هتطلع بدون نفس، مفيش تركيز، لا خدي يوم افصلي وبرجعي تاني.
1: عشان هيك نسرين قلت انا هلا شغله كتير قلتها مهمه، الحاله اللي عم بعيشها كريم وعم بعيشوها كتير من الموظفين اللي بيجوا على الشغل وهم مرضى، في تقدير حيكون على المدى القصير، لكن على المدى الطويل انت اول واحد رح تتضرر. ليش؟ اولا بدل ما تكون انت كان ممكن المفروض الموضوع المرضى كلها تخلص بيوم واحد، انه انت لانك اجيت فجسمك رح يتعب اكتر، وبالتالي مدة التعافي رح تكون اطول. This is number one. Number two، انت يعني ككريم انتاجيتك ما رح تكون انتاجيتك زي اي يوم تاني، ما تقنعني، انت you're not in the mood، انت مريض، انت تعبان، انت انتاجيتك مش زي كل شيء. فحيكون في كومنت بعد فترة على كريم انه باليوم الفلاني أيه. انت ما عملت
2: ما سويت ما
1: طب جبتم. يا جماعه ما انا اصلا ما كان المفروض اجي نعم صح. بس انت اجيت صح ولا لا
2: امسك الباب يعني ولا شو
1: نصيحه لما طالما قانون العمل عاطيك سيك ليف
2: نعم
1: وانت يونيد السيك ليف معلش خلينا أيه. نحكي محتاجها وضميرك المهني بنعرف انه صاحي وكل شيء اوكي لا من حقك تاخذ سيك ليف شكرا
2: والله خلاص اخذت نوتس الحين الله يعينك بعدين
1: يسعد صباحك يا نسرين
3: يسعد صباحك يا
1: لا واسمع يعني ام كل شيء على جنب نعم. احيانا بيكون الولاء اوفر عندنا اوفر اوفر يعني اوكي بس حلو كمان انك تفكر بحالك بكره بس في المستشفى مين بده يجي يزورك يا معلم
2: الاتش ار

0: شبكة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: خلينا ننتقل بشكل سريع إلى حالة الطريق مباشرة من غرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي. صباح الخير سعاد، شو الأخبار؟
2: أهلا صباح النور هبة. طبعا بالنسبة للأخبار، حركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي في هذه الساعة فترة الصباحية نشاهدها من خلال كد مراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة ومتابعة الدولات الأمنية، لا زالت مزدحمة في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة لدبي من الجزء الأول للثالث، وايضا ازدحام مروري في شارع الاتحاد يبدا لمستخدمين نفق النهده والمستهلكين نفق القياده العامه لشرطة دبي، وكثافه مروريه في شارع الامارات قادمه من جسر الصدع بالشارقه ومنتجيه جبل علي والعاصمه ابو ظبي. وفي الختام نذكر الاخوه الساقين بضروره الانتباه لتنقيه المركبه وعدم اشغال بئر الطريق. رافقكم السلام اينما كنتم وفي الاشكال بعد العربيه.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: في حدا عم بيقولنا كريم بالنسبة لإلي لو حدا داوم ومريض ببلغ عنه المدير لأنه بحس الأسبوع اللي بعده نص القسم
1: صح
0: حيكون
1: الكل راح يمرض
0: صراحة صح.
1: وهذا اللي صار معانا يعني قبل فترة في أحد موظف معنا جديد جاء مريض ويعني لبسني في الحيط صراحة.
0: شوف كيف تضحك هي
1: ايه
0: بتحكوا عني
1: يا جماعة. مرض عن مرض يفرق يعني. مثلا أحس أنا في حالتي هذه لو أنا قعدت في البيت حزيد.
0: والله
1: اي لان أوكي. كل ما تقعد اكثر تقوم تحس انك متربط
0: صح جسمك اكثر وانت مش حاسس بانه الموضوع والله
1: لا
0: فيروس
1: هذا
0: ولا
1: فيروس. هذا من اسبوع انا زي كذا خلاص يعني انا عندي اللوزة من صغري اي خلاص اي بس الظهر وهالحاجات احس يوم تقعد في البيت تقوم بتزيد. كانك شايب 70 سنه مش قادر تتحرك فما ينفع تقعد.
0: هلا نصيحتي لإلك بتخلص البرنامج اقرب دكتور عظام وعضلات
1: نعم.
0: عشان ننبسط بالاجازه اللي جاي
1: نعم.
0: عندنا 3 days weekend
1: ما نبي نضيعها
0: انا بلس تشيري اون ذا توب لولاد اخر يوم امتحانات.
1: يا سلام
0: الفرحه مش سيعني الصراحه
1: يا فرحه ما تمت
0: لا لا لا لا كيمو بعدين
2: لا
0: يعني عن جد بدنا نروح

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: العربية 99
2: الموسيقى اولا باقات فريدم خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها اعرف أكثر عبر en.ae تطبق شروط والأحكام en دائما في أكثر
3: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها هو اللي دائما موجود في وقت الحاجة يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه صار الوقت نرد له جزء من هالسند عبر عن محبتك بهدية ليك فيه حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن
4: لدينا أخبار رائعة ومثيرة
5: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة
6: مدرسة جديدة ملهمة من إنفنتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة
4: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
5: للرياضة وللأحلام الكبيرة
6: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026 اتصلوا على 800-79274
7: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة ارتقي اكتشف انجز تألق
8: تبحثون عن مغامرات عائلية مميزة في شهر يونيو؟ نحن بانتظاركم في The Green Planet دبي الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في الإمارات حيث الدخول مجاني للأطفال برفقة كل شخص بالغ تعرفوا على صغير الليمور الرائع واقتربوا من الحياة البرية المذهلة واكتشفوا أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم استمتعوا بتجارب طبيعية غامرة وعيشوا أوقاتا لا تنسى تفضلوا بزيارة The Green Planet دبي اليوم واكتشفوا الحياة البرية المذهلة تطبق الشروط والأحكام
9: شو ناوي تسوي اليوم؟
10: ولا شي
9: تعال نشرب قهوة على البلكونة بس لا تنسى الجاكيت
10: جاكيت؟
9: أكيد لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46
10: واو مش بس ابتكار رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع
9: تماما اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333 ريف للتطوير العقاري الفاخر أشعر الفخامة وعش الابتكار
11: في موضوع مهم بكلمك فيه
12: شو مسوي أنا هالمرة؟
11: الموضوع ما يخصه فيك موضوعنا حساب التوفير ما نربح منه وايد
12: عندي الحل دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6% ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم دبي الإسلامي يقدم لك المزيد احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة

0: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
1: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
2: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح مارتن إيدلمان وسام الاتحاد. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. الكويت تحتاج لدائك وبشأن الاعتداءات الإيرانية الغادرة.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهجان رئيس الدولة حفظه الله مارتن إيدلمان الخبير القانوني والمستشار الدولي وسام الاتحاد تقديرا لدوره في تعزيز شراكات دولة الإمارات الاستراتيجية والعالمية ودعم رؤيتها للتنمية الاقتصادية. وقلد سمو إيدلمان الوسام مشيدا بإسهاماته القانونية والاستشارية خلال عقود من التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية في الدولة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث أدان سمو معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. ونبقى في الكويت، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مطار الكويت الدولي وأدت إلى إصابة رادار المطار. وقالت الهيئة أن استهداف الرادار تسبب في أضرار جسيمة طالت مرافق وتجهيزات الملاحة الجوية إلى جانب وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية في المعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 11 من دور الانعقاد العادي 3 من الفصل التشريعي 18 على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2025. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة خالد الخرجي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادية.
5: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم، كما استمرت الإيرادات في النمو بمعدلات تفوق نمو المصروفات. ولله الحمد أظهرت النتائج المالية لعام 2025 عن تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع تنوع مصادرها خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعزز مرونة المالية العامة ويحد من الاعتماد على مصادر الإيرادات التقليدية، ويرفع قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية والاستراتيجية بصورة أكثر استدامة. كل هذا يعكس قدرة السياسات المالية على توفير موارد إضافية تدعم استدامة التنمية وتعزز الجاهزية المالية للدولة في مواجهة المتغيرات المستقبلية.
4: أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج رعاية طلبة خدمات الطب الطارئ والمخصص للمواطنين من خريجي الثانوية العامة. حول مميزات البرنامج تحدثت لمركز أخبار ARN دكتورة سهيلة قائد، مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
6: تعلن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية طلبة خدمات الطب الطارئ، وهو برنامج استثنائي يهدف لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الشاب في هذا القطاع الحيوي. أبرز مزايا البرنامج مكافأة شهرية أثناء الدراسة تصل إلى 6,000 درهم، أولوية التوظيف بعد التخرج برواتب تصل إلى 24,000 درهم، دعم متكامل يشمل التأمين الصحي والتدريب الميداني العملي والدعم الأكاديمي. شروط الالتحاق الأساسية أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات عمره بين 18 و25 عام، حاصل على شهادة الثانوية بمعدل لا يقل عن 75% للدبلوم و80% للبكالوريوس. للمهتمين يرجى التقديم في تطبيق دبي كارير، فرصة واعدة لصناعة مستقبل مهني إنساني ومستقر. شعارنا كن النبض وانقذ الحياة.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: وإلى الشغف والحماس، حيث حسم المنتخب المكسيكي مباراة الافتتاح لصالحه بنتيجة 2-2 أمام منتخب جنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا التاريخي في مواجهة شهدت إثارة بالغة وخشونة تحكيمية غير معتادة. الأهداف افتتحت تسجيل اللاعب جوليان كينيونيس في الدقيقة 9، وعزز المخضرم راؤول خامينيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 67 من رأسية متقنة. البطاقات الحمراء فقد دخلت المباراة التاريخ كأحد أكثر الافتتاحيات جدلا بعد إشهار 3 بطاقات حمراء نال جنوب إفريقيا 2، بينما طرد قائد المكسيك سيزار مونتس في الدقيقة الأخيرة. وتستمر الإثارة اليوم مع ظهور المنتخبات المستضيفة الأخرى كندا وأمريكا. أما بالنسبة لمباراة كوريا الجنوبية ضد تشيك، وحتى الآن في المجموعة الوضع الحالي تلعب المباراة الآن في غوادالاخارا، وتتقدم كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة الأخيرة الآن. كندا ضد البوسنة والهرسك المجموعة باء، التوقيت 3 بتوقيت تورونتو المحلي، أما ملعب بي ام اوفيلد في تورونتو. الولايات المتحدة ضد باراغواي المجموعة دال، التوقيت ستكون 6 بتوقيت لوس أنجلوس المحلي، أما الملعب ملعب سوفي في كاليفورنيا. نهاية النشرة، في أمان الله.
3: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: أصعب شعور كريم ممكن الواحد يعيشه بأنه يكون بده شغل كتير كتير كتير كتير كتير كتير وللأسف ما تزبط معه. بس دائما منقول الخيرة فيما اختاره الله. واحدة من أكثر القصص اللي انتشرت هلأ ببداية كأس العالم 2026-2027 هي قصة الحكم الصومالي عمر أرتان. عمر أرتان حكم صومالي عمره 34 سنة وكان رح يدخل التاريخ بأول حكم صومالي بيكون ضمن الفريق الخاص بالتحكيم لكأس العالم. عمر كان معه الفيزا الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وصل إلى مدينة ميامي بالمطار ودوا إلى التحقيق، وهي شغلة متوقعة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من أنه كان يحمل الفيزا، قرروا بعد التشيك اللي عملوه بأنه والله هم لا إحنا ما رح ندخلك. يا جماعة الزلمة معاه فيزا رح يفوت كحكم، رح يدخل التاريخ أول حكم صومالي؟ أبدا. الفيفا في هذه اللحظة قالت للأسف الموضوع خارج عن سيطرتهم، لأنه فيما يخص موضوع قوانين إدخال الناس هو بيرجع إلى الدولة المستضيفة. ولأنه كل هاي الأمور صارت فحبوا أنه يردوا الاعتبار لإله ويدخلوه كحكم أساسي بوحدة من أهم مباريات السوبر كاب للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي. فكان هلأ تم تعيينه كحكم لا يكون الحكم الرئيسي بوحدة من أهم المباريات اللي رح تكون ما بين دوري الأبطال ودوري أوروبا. فعم بيقولوا بأنه قديه أحيانا في أمور انت بتكون عن جد من قلب قلبك بدك اياها، بس ما بتعرف بانه في اشياء تانية احلى واحسن وفيها خير ممكن تكون مخباية لك ويكون التيسير فيها اكتر.
1: عشان كذا دايما نقول خيرة عن جد. لعل خيرة الحكم هذا صار بطل وطني في بلده يوم رجع. يعني أنا انت بس لو تشوفي ابتسامته وكيف الناس يعني محافل من الناس قاعدين يستقبلونه ومبسوطين فيه ويحتفلون فيه، وحرفيا السوشيال ميديا كلها قاعدة تكتب احنا معك يا عمر وعرفوه باسمه، وصار يقولوا كل مباراة نبي نشوف هذا الحكم.
0: في شغلة كتير حلوة كريم بحبها بانه عن جد بتحس انه رب العالمين بحبك لما بحبب خلقه فيك.
1: نعم.
0: فهو عن جد يعني بدنا نقول له ولدن واحنا فخورين فيه.
1: نعم.
0: وذر وصل لكأس العالم لأنه سبحان الله كان عن جد في خيرة بموضوع تاني هو مش شايفه. وقيسوا هيك قصص على كل شيء بيصير بحياتكم. قد ما كنت بدك شغلة لو ما زبطت أكيد في شغلة أحلى وأحسن مخبأة.

0: آخر أنينا طاطر رح تكون موجودة معنا من كنعان بيرفيومز بقيمة 1200 درهم. واحد من المستمعين رح ينبسط فيها الصراحة ويجهز حاله هيك تجهيزات الصيف. ومثل ما تعودتوا يعني عم نبهركم بالأسئلة اللي عم نسألها. صراحة عم ناخد ونعطي بالموضوع. 2026 من أجمل السنوات
1: فعلا. اكتشفت فيها نفسي.
0: اللي مرت علينا كلنا يعني على ما شاء الله كان فيها كل شيء. كل شيء كل شيء فيها. فيها طلوع فيها
1: أحلى سنوات في حياتي.
0: مين توب 3 كانت بعد 2020؟
1: 26 و2020 و 2016 احلى ثلاث سنين في حياتي.
0: 2016 ولا 2018 امتى كانت الازمه الماليه الخياليه؟
1: 2018
0: اي ثينك او 17
1: نعم
0: شيء زي هيك. بس لا بحس يعني قد ما شفنا انه 2026 يعني لا لا لا لا
1: بكل المقاييس
0: ذا كوين ذا كوين.
1: نعم
0: ف لو قررنا نعمل 2026 النين تعطر
1: عطر ايه.
0: شو اهم مكون لازم يكون موجود فيها؟
1: نعم
0: كريم
1: ريحة بارود يا اخوان ريحة.
0: حلو
1: بارود فخم يعني احس كذا يعني.
0: بارود انت مع البارود انا رح اقول لك بحس فيه لازم يكون ريحة شويط تعرف هذا اللي ايش انحرق
1: ايوه ايوه آه
0: إيه؟ ايوه
1: اللي احنا قاعدين في الصاله في ريحه حريقه
0: يا جماعه هيك بحس هي اهم أيوة. اهم الامور لازم تكون موجود فيها
1: عاد انتوا ابدعوا خبرونا يا اخوان.
0: يلا خبرونا على 404 لو كانت 2026 النينة تعطر شو اهم مكون لازم يكون موجود في ريحتها.

0: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والاحكام.
1: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
2: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
1: ايه اللي فرق يعني؟
2: كل حاجة في تطبيق واحد.
1: ما تهزرش.
2: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
1: كل ده في تطبيق واحد؟
2: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
1: بصراحة كده أريح بكتير.
2: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
1: هنزله حالا.
2: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والدهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك، ماذر كير، شيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

0: توب 5 أغلى دول عربية في أسعار المطاعم في 2026. Guess with me. Top 5.
1: Top 5. لبنان on the list.
0: يا سلام لبنان على الليستة.
1: أديه.
0: المركز الكم تعطينها؟
1: لبنان على فكرة لقيت لي لا عم بيقولوا لي إنه غالي الأكل فيها، بحس يعني يا نمبر 3 يا نمبر 4.
0: والله صدمتيني إنك جبتيها في المركز الرابع لبنان.
1: يا برافو هبوش.
0: نعم.
1: عمان.
0: ما لا في المركز السادس على فكرة.
1: والله نتوب
0: فايف.
1: دبي.
0: دبي الإمارات في المركز الأول كأغلى مطاعم في 2026.
1: مع إنه كريم تصدقني أنا ما بحس هذا الشيء.
0: ولا أنا أحس يوم أسافر أحيانا برا أقول هنا.
1: مش بس هيك، لحظة أحكي لك شغلة. يعني أنا مثلا هلأ بروح على الأردن إجازة.
0: نعم.
1: أولا بحس أسعار المطاعم جدا متقاربة. نعم. إذا ما كان بعمان شوي أغلى. بلس هون في خليني احكي لك انترناشنال براندز اكثر من البلدان الثانيه، يعني
0: ممكن الفاين دايننج يكون سبب
1: يمكن يعني. يمكن اظن. نعم. بس انصدمت انه صراحه الامارات رقم واحد.
0: يلا جبتي واحد واربع.
1: طب دول خليج تانية موجوده ام
0: كلها دول خليج؟
1: عم تمزح. خلص طب نبلش. قطر.
0: قطر في المركز الثاني.
1: ها الكويت
0: في المركز الخامس.
1: اوكي صرنا عارفين امارات قطر. نعم. لبنان. والكويت.
0: نعم.
1: السعوديه.
0: لا
1: مصر القاهرة.
0: لا
1: بعد ولا
0: في الخليج؟ خلص
1: في الخليج.
0: أي في الخليج؟
1: شو بحرين؟
0: أي بحرين يا سلام عليك.
1: والله
0: البحرين. في المركز الثالث كأغلى دولة عربية في أسعار المطاعم خلال 2026.
1: والله كفو عليهم. يعني
0: شو عبالك بحر من هني وبحر من هني؟
1: لا لأنه بحس البحرين. احذر شو مثلا قولي الجامعات عندهم جامعات بتخوف. نعم. ما مش موجودة مثلا في جامعات بس موجودة ببلد أوروبي، وإذا برا البلد بالبحرين. بس ما تخيلت أنه نمبر 3 بالمطاعم بغلى المطاعم. يعني برافو والله.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي وصلت ل 38 درجة مئوية.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: مع التغييرات اللي رح تبدأ يوم 16/6 فيما يخص موضوع جسر التعاون، خلال صباح الخير لسعاد النعيمي مباشرة من شرطة دبي لتخبرنا آخر أخبار حركة الطريق على مختلف الشوارع. صباح الخير من جديد سعاد.
3: أهلا صباح النور. طبعا بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي نشهد حاليا قاعدة مراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة طبيعية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة دبي وبالتحديد مجلس الأول للثالث، مزدحمة في شارع الاتحاد ومستخدمين فق النهدة والمتجهين بالقيادة العامة لشرطة دبي، وكثافة مرورية في شارع راس الخور من جسر بكدرة باتجاه شارع خيل المؤدي للقود وجبل علي والعاصمة الضبابي، وفي شارع الرباط تكون كثافة المرورية من جسر الورقة من جسر الورقة باتجاه معبر خيل التجاري. إذا نص ختام بكلخوة السائقين لضرورة ترك مسافة كافية بين مركبة أخرى وعدم شغال بغير الطريق. رفقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء ذاعك عربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: احلى شعور في الدنيا انك تكون عم تعمل شغله وابوك وامك عم بتفرجوا عليك. بتعرف هذا الشعور لما بتكون بكي جي 1 وعملت اشي اون ستيج
1: ماما شوفي
0: ماما شوفي
1: شوفي ولا ما شوفي
0: في عندنا حدا عم بعيش هذا الشعور اليوم. بدنا نقول صباح الخير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع اي اند دايما في اكثر، تطبق الشروط.
1: ولين هلا بدي اعطيك كريدت لنا باهم اذاعه بالامارات عم تعمل،
2: لم يكن في العالم يعني
1: اكزاكتلي عم بتكون بروديوسر البرنامج الصباحي.
3: نعم والله هذا الشعور، احنا من اول ما يعني خبرتني انه في اتصال معها من العربيه، فانا قلت لها هذا بالنسبه لك يعني لازم يكون بدايه، يعني بدايه جميله. هي من زمان بتشتغل على حالها لي وتتعب وشغاله، يعني من وقت ما كانت يعني شو بدي لك من من من بدايات، يعني من وقت ما كانت صغيره كثير وهي بتشتغل هالشغله وبتشتغل فيديوهات وبتقعد قدام التلفزيون وبتتابع وبتلاقيها على طول تعبانه على حالها، يعني كثير مجتهده لي. فلما صار في هذا وصلت لهالمرحله قلت لها هذا الشيء اللي انت سويتيه هو يعني نتاج تعبك طول السنين هاي اللي عم تسويها، رغم انك انت بعدك صغيرة، بس هذا شيء كثير ممتاز وهي بداية ان شاء الله بتكون بداية جيدة لك، يعني انك توصلي لأعلى المراتب ان شاء الله. طبعا اكيد يعني هاي إذاعة العربية هي إذاعة بدك يعني كل العالم عم تشوفها، يعني شوفي قديش كم انسان عم يسمعها. انا من وقت ما كانوا اولادي صغار من اكثر من 7 سنين 8 سنين يمكن ونحنا بنسمعها، فبيضلوا يسمعوها حتى هن بيتابعوها. وبرنامج يعني كتير جميل هذا برنامج العربية.
1: تسلم يا رب.
4: الله يسعدك. الله يسعدك يا بولين.
1: يعني
4: سمعت انك ابو لين، سمعت انك انت اللي تصحي الصبح عشان تيجي تداوم.
3: والله انا على طول بصحى الصبح ولين بحاول احيانا لانه بتحب تنام، سبحان الله الواحد
4: طبيعي. لا طبيعي.
1: شيء
3: انا في الصبح على الصلاه يعني بصلي برجع
4: ما شاء الله كثير.
3: اي احيانا نضغط بس لا اغلب الايام الحمد لله الحمد لله بصحى باذن الله.
5: هو اللي يفيقني كل يوم.
1: الله يخلي لك اياه يا رب ويفيقك كل يوم عن جد. الله يخليك.
4: الله يطول بعمرك يا زياد.
1: يعني انا بحكي دائما قد ايه وجود الام مهم وضروري بحياتنا كلنا صراحه، بس الاب دائما سنده ما بيشبه اي سند ثاني،
4: خصوصا مع البنات يعني في علاقه
1: عن جد.
5: انا الصراحه أنا
4: احنا نغار منها كعيال يعني.
5: انا كثير بنت بابا يعني كثير مش لا لا لا لا لا
1: الله يخليكم لبعض يا ربي. لين زياد يسعد صباحك زياد وعن جد هيك ان شاء الله بتشوفها احلى عروس وباحلى مناصب.
4: امين امين يا رب العالمين.
1: لين تفضل
3: هي المحل الله يبعد له ايام حلوة
5: شو شو
3: امين ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: امين يا امين امين
4: باي باي باي باي
3: لك
6: لما صلحك وتتقلب
5: هنا ناويين يبكوني اليوم
1: عن جد. إذا يعني هيك الوالد موجود بحياتكم الله يخلي لكم إياه يا رب، مسكوا هلا التليفون مسج قولوا له قد ايه بتحبوه، قد ايه وجوده مهم بحياتكم.

0: 99 الموسيقى أولا. في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة قدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على mcgatigans.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية mcgatigans.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران ربما يوقع مطلع الأسبوع في أوروبا، واصفا إياه بتسوية رائعة. وأوضح ترامب أن نائبه جيدي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مطار الكويت الدولي وأدت إلى إصابة رادار المطار. لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة في لبنان، وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التصعيد في الجنوب. تجتمع منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية في فرنسا اليوم لحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن حل الدولتين، في وقت تسعى في باريس إلى إبقاء المسألة مطروحة وسط حرب الشرق الأوسط. أنقذ خفر السواحل الموريتاني 77 مهاجرا غير شرعي في السواحل الموريتانية ليصل عدد المهاجرين الذين أنقذهم في المياه الموريتانية خلال نحو 10 أيام إلى 503 مهاجر. استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في كأس العالم 2026 بفوز ثمين على تشيك بهدفين مقابل هدف ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: الساعة اللي راحت كان عندنا مسابقة بوكس عطور كنعان الفاخر قيمة 1200 درهم وسألناكم سؤال لولبي 2026 لو كان لها ريحة شو راح تكون أو شو مكوناتها؟
1: هي ما شاء الله ريحة مفحفحة.
0: ويا إن إجاباتكم يا جماعة أقسم بالله أبدعتوا فيها. في أحد قال ريحة البارود، في أحد قال ريحة البنزين، في أحد قال ريحة فيروسات. فكلكم أبدعتوا ولكن معانا فائز واحد. ويا الله إجابتها تموت.
1: كيف خطر عباله؟ عباله وعبالها
0: عبالها أوكي. مريان قالت 2026 راح تكون ريحتها دواء كحة. المبروك
1: عن جد عن جد، يعني لأن ريحة دواء الكحة
0: دكتة يا أخوان دكتة.
1: فكرة هو ريحة وطعم مو طيبين. نعم. فيعني نعم. برافو والله برافو.
0: حتى اللي حلو اللي يجي طعمه كذا في عسل ما ينفع،
1: في مرارة آخر شيء، في مرارة في مرارة
0: صدمة في الأخير.
1: فوالله برافو عليك يا
0: مبروك مريان. بالنسبة للي يسمعنا لسه عندك فرصة أخيرة إنك تفوز معنا ببوكس عطور كنعان الفاخر بقيمة 1200 درهم. آخر بوست نزل على صفحة العربية 99 على الإنستغرام، فيكم رسالة منزلينه، تحطون هناك كومنت ولايك، وأيضا تتابعون حساب العربية 99، والكومنت يكون لو كان هبة وكريم عطر شو أهم مكون لازم يكون موجود في هذا.
1: كتير حلوين الكومنتس تبعونكم. yes. شكرا، يعني من هلا بنشكركم. بس yes. زي ما قال كريم، فرصتكم الأخيرة لتربحوا معنا عطر كنعان بقيمة 1200 درهم لواحد من المستمعين. فهلأ هيك عرواء وصلوا على المكتب، شربوا قهوتكم حتى لو قاعدين بالبيت، مخمخوا في
0: الإجابة بعد،
1: وابعتوا لنا إياها بكومنت على آخر بوست موجود عندنا على الإنستغرام. متابعين بأحلى كامبين بلشنا فيها كل المستمعين مبسوطين فيها. yes. استيكيشنز بأهم المنتجعات الشاطئية والصحراوية بالإمارات، بالإضافة لفاوتشرز من أحلى الأوتلتس اللي موجودة مع أبليكيشن أورا ضمن ريديسكفرينج ذا يو اي اي نكست. خليكم معنا.

0: Rediscovering the UAE, إعادة اكتشاف الإمارات، كامبين عم نعملها هلأ خلال فترة الصيف، لأنه أحلى وقت تعمل فيه ستايكيشن. بيكون ليش أنا من بيكون الدنيا تكريم مرض لهالدرجة، راح الصوت على الآخر. عن جد، لأنه عم نعطي ستايكيشنز بمنتجعات كريم بتعقد. الباكيجز أصلا عم بتكون كتير حلوة، فيلا، غرفة على البحر، منتجعات صحراوية. عن جد، بالإضافة طبعا نقول thank you so much للي موجود معنا بهالكامبين أورا أبليكيشن، اللي يوميا عم بيكون عندكم فرصة بإنكم تربحوا معهم فاوتشرز بقيمة 500 درهم من أوتلتس بتعقد تابعة لأورا أبليكيشن، من ضمنها برايمارك، باث أند بادي وركس، اتش أند إم، ريزن كينز، فيكتوريا سيكريت، ألتا بيوتي، شيبوتلي، أمريكان إيجل، شيك شاك، وغيرها الكثير.
1: طيب كيف تقدرون تشاركون معنا؟ ابعثوا لنا على 404 وعلى تطبيق AR إن بلاي، وحتى على الواتساب
0: UAE أحكي الرقم 0487155222. على فكرة خلص
1: UAE مع أسماءكم الثنائية، عشان لحق بسرعة UAE مع أسماءكم الثنائية عشان تدخلون لفرصة السحب على ستايكيشن، وبرضو راح نعطيكم فاوتشر مقدم من أورا، راح نسحب عليه إن شاء الله تفوزون فيه، وراح يكون معنا مو فائز واحد بل فائزان اليوم. فشوف تنتظر عزيزي المستمع، ابدأ ارسل الرسائل، والكل اللي فازوا من قبل الله يرضى عليه، أعطونا فرصة نتفاهم شوي، يعني أقل شيء 5 working days، 5 أيام عمل، عشان يبدأوا يتواصلوا معكم التيم ويعطوكم الجوائز، فاعطوهم مجال، لأنه تعرفون زحمة الجوائز في العربية 99
0: يعني،
1: والكل ربحان معنا
0: لسه بدأ لكم next week.
1: في شيء قوي قوي جدا قادم يا إخوان. أعطيهم تلميح يخص كاسنا كاسنا
0: لا مش إشي عادي، لا وانتو بتعرفوا احنا لما بنعمل شغلة ما بنعمل شيء. على فكرة next week شغلتين حيكونوا
1: كمان
0: yes.
1: لا لا لا لا يا جماعة مش ممكن قديش في extra vibes، في دلع مش طبيعي.
0: واو، عن جد عن جد عن جد عن جد، مش من قليل بتحبونا نحن منحبكم، وطريقتنا عشان نفرجيكم حبنا هي بالجوائز الحلوة اللي عم نعطيكم إياها.

0: أرسل الأموال هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة أو الفروع واحصل على فرصة للفوز بسيارة جي تور تي 1 جديدة وباقات عطلات أسبوعية من ترافل وينجز وجوائز نقدية يومية. العرض رح يبقى مستمر لغاية 15 إبريل. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
2: رافلز ويلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
3: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
1: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
2: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
3: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
4: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، أنجز، تألق.
5: شو ناوي تسوي اليوم؟
6: ولا شي،
5: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
6: جاكيت؟
5: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
5: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
7: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: شو اللي بيخلي أي شركة ناجحة، أي بلد ناجح، أي صاحب منصب ناجح؟ سرعة الاستجابة.
1: نعم، مليون
0: يعني
1: بالمئة.
0: أنت تقول عندك مشكلة أو عندك تشالنج وتلاقي دغري تم اتخاذ الموضوع والقرار ونحل الموضوع بكل سهولة.
1: فعلا، ذمة وضمير.
0: بالضبط. هلأ بتفهم الموضوع كريم لما بيكون مثلا والله يجي موظف يقول لا مديره عندي هذا الكومنت، تلاقي المدير دبر حاله خلص الموضوع. أوكي. تلاقي مثلا شركة على مستوى كتير عالي وصلهم كومنت من بلد تاني بفرع تاني، تلاقي الشركة أخذت القرار واجتمعت وحلت الموضوع. بس إنه يكون الموضوع على سبيل أكتر شارع مهم ومشغول بدبي، هاي الصراحة اللي هنا سأقف قليلا.
1: نعم.
0: واحد من الناس أوكي اللي عايشين بدولة الإمارات العربية المتحدة كان ماشي على شارع الشيخ زايد، فشاف الساين تبعت مركز دبي التجاري العالمي الخاصة بمحطة المترو. الساين هيك شوي قديمة باهتة ومو نظيفة، وإحنا عن جد متعودين بدبي إنه كل شيء
1: يلمع
0: عالتكة،
1: كل شيء يلمع.
0: شو عمل؟ وعن جد إحنا، أنا بحس إحنا كلنا مطبقين هذا الشيء، كلنا حاسين، كلنا
1: بيتنا.
0: شرطة، كلنا يعني كلنا متابعين، كلنا فعلا. متأهبين، كلنا شايفين، كلنا قلبنا على البلد.
1: بيتنا.
0: صور اللافتة وفتح حساب RTA على الإنستغرام، بعت لهم الصورة، قال لهم مرحبا، أنا مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة وكنت مارق بشارع الشيخ زايد، والصراحة حسيت اللوحة لونها شوي باهت وبجوز كأنه من المطر شوي متوسخة. شو ردوا عليه RTA؟ قالوا له شكرا كتير للتعليق اللي بعت لنا إياه، رح ناخد الموضوع بعين الاعتبار وإن شاء الله رح نشتغل عليه.
1: جميل. شو صار؟
0: صور تاني يوم بإنه اللوحة تغيرت وانحطت اللوحة الجديدة. واو يعني عن جد. هلأ المشكلة إنه أنا لما شفت الفيديو على السوشيال ميديا ما استغربت.
1: نعم.
0: بس اندهشت، رجعت من أول وجديد.
1: نعم.
0: يعني بتعرفي هذا اللي هو never fail to amaze us.
1: بالضبط.
0: واو.
1: مهما على قدر ما أنت متعود على شيء في دولة الإمارات، على قدر ما أنه اليوم الثاني واللوحة
0: عن جد،
1: وانتم مشغولين في جسور وطرق
0: وشوارع وبناء
1: غير الحوادث الله قال يعني والأمور اللي تصير في الطرق، لا لسه في وقت أغير الله.
0: وهيئة الطرق والمواصلات على فكرة موضوع رضا المتعاملين ما بدي أقول لك قدي بهمهم كريم، مو عاديين. أنا مرة كنت ساكنة في منطقة، فالكومباوند اللي أنا ساكنة فيه هيئة الطرق والمواصلات عم تعمل شوية تصليحات وتحديثات في البنى التحتية.
1: نعم.
0: ومضطرين أنهم يشتغلوا على قدم وساق لأنه لازم يخلصوا خلال فترة معينة. فأنا الصراحة بفترة من الفترات صار الموضوع مزعج لإلنا، حكيت مع حدا من هيئة الطرق والمواصلات وقلت له الكيس كذا كذا كذا. والله أنا بتذكر أني عملت التليفون الساعة 8:30 المساء، للساعة 10 موبايلي واتساب وتليفونات ما وقف تواصل ناس من هيئة الطرق والمواصلات. شو اللي عم بيصير؟ ممكن تقولي لنا ما مدى قوة إزعاج الصوت بالنسبة لإلكم؟ كل هاي الأمور ساعة 10 كانت الدنيا كلها واقفة
1: يا
0: وخالصة.
1: يا سلام.
0: مين بلد بالعالم ممكن يكون عندها سرعة استجابة واهتمام بمشاعر المقيم والمواطن بهاي الطريقة؟
1: غير انه يكون في وجهه بس نتواصل معها ونطلع اللي في قلبها.
0: أيوة.
1: يعني هذه الحاله شيء.
0: هو انا بس بدي حدا يسمعني.
1: أيوة، حدا يفهمني.
0: فهو مش بس بنسمعك، ناخذ اكشن كمان. فيعني عن جد
1: اكبر تحيه للRTA.
0: والله اكبر تحيه للRTA، اكبر تحيه لكل الدوائر الحكوميه اللي عم تشتغل عن جد على انه نكون احنا مرتاحين ومبسوطين، ودائما بنقول ممنونين لوجودنا.
1: نحبكم جدا، نحبكم. شكرا على كل الجسور، شكرا على كل الطرق، شكرا على كل المخارج،
0: شكرا على كل الإشارات.

0: يس صار معنا على الهواء مباشرة سامح. صباح الخير سامح.
1: صباح الخير.
0: شو أخبارك؟ طيب
1: والله تمام.
0: مشارك معنا في عادة اكتشاف الإمارات.
2: عاوز تعد تكتشفها ولا إيه يا سامح؟
1: يا ريت نكتشفها.
2: Guess what, الكمبيوتر اختارك وانت هلأ خلاص صار اسمك عندنا على السكرين
0: والحين راح نسحب على جائزتك. أي هوتيل يا ترى يا سامح راح تفوز في إقامة فيه؟
2: يلا بسم
0: انطلقنا
2: الله.
0: انطلقنا يا هبة.
1: بسم الله.
2: واو
0: يا سلام.
2: واحد من أحلى الهوتلز على فكرة اللي سمعت إنه الهدوء فيه خيالي.
0: يا سلام.
2: بالزورة بيتش ريزورت يا سامح. ربحت one night stay بالإضافة إنه الإقامة رح تكون لتو أدلتس two kids inclusive of breakfast. ألف مبروك.
1: ميرسي خالص. شكرا شكرا.
2: إيه هتقولنا باي باي وتروح هيك حاسة؟
1: مش عارف
2: شو عادة بعد ما نسحب الهوتل شو بيكون فيه؟
1: في أورا.
2: يا سلام
0: أحبنا اللي بتابع.
2: يلا نشوف أورا أبليكيشن شو مخبيت لك.
0: يلا يلا يلا يلا يلا. نبي فاوتشر نبي فاوتشر. يا سلام في فاوتشر. المبروك
2: فاوتشر بقيمة 500 درهم من ماذر كير صارت من نصيبك. ألف مبروك لك يا سامح.
1: ميرسي خالص. شكرا خالص.
2: تستاهل صباحك. هذا جريت ويكند.
1: ميرسي شكرا.
2: لسه عنا رابح
0: فرصة ثانية.
2: يس يربح معنا ابعثوا لنا UAE مع اسماءكم الثنائية على 404. في حدا عم بيقول أكبر تحية للقيادة الحكيمة اللي صنعت هيك مؤسسات عم تعمل بهذا الشكل الحضاري. زياد صفا عم بتقول شكرا على شارع حصة على أم سقيم لأنه الطريق بطل ياخذ وقت.

0: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
1: مدارس دبي.
0: يعني مدارس موجودة في دبي؟
1: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
0: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
1: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
0: طيب أنت مبسوط فيها؟
1: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
2: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
3: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة. وعشان هالمناسبة الغالية، فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: طيران، اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: خلينا نشوف شو أخبار حركة الطريق. للأسف حادث مروري موجود على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى التقاطع مع دوار الناشونال بينتس. الناس المتواجدين على شارع الشارقة الدائري كمان رح يلاقوا كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى شارع مليحة بسبب سيارة متعطلة. ما عدا هيك عم بتكون الحركة المرورية طبيعية وانسيابية خلال هاللحظات.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: اهلا هبه.
1: يا صباح الخير.
0: يا صباح الورد، شو اخبارك هبه؟
1: الحمد لله.
0: هبه تقابل هبه.
2: هبه هبتين على الهواء.
0: هبتان على الهواء.
2: هبه واحده بس وبيطلع كنز. يلا هبوشي هبوشي الكمبيوتر اختارك. اسمعوا عن جد عن جد عن جد الناس اللي عم تطلع معنا على الهواء، بنرجع وبنقول حظكم بعقد.
0: نعم.
2: لانه ما شاء الله كميه المسجز مو عادي، وعن جد احنا وي دونت هاف اني كنترول، الموضوع عم بيكون راندمايزر عندنا موجود بالاستوديو، فيعني الناس اللي عم تربح معنا على الهواء يعني حظكم
0: حلو
2: بعد.
0: يعني
1: قلت اليوم ما جرب حظ الصبح وانا عم وصل ابني على المدرسه.
2: برافو.
1: بعدت وكملت الطريق.
2: يلا
0: يس.
2: جاهزه
0: يلا
2: يا هبه؟
0: خلينا نشوف شو راح يطلع معك يا هبه من ستيكيشن، ونقول بسم الله. يا سلام شانغريلا. شانغريلا يا الدلع.
2: يا شانغريلا دبي وان نايت ستي لاتنين يعني اشخاص كبار واثنين صغار اعمارهم اقل من 12 سنة انكلوسيف للبريكفاست.
0: اهم شيء الشكشوك الصبح.
2: لا والاطلال تبعت شانغريلا كلها على
0: برج خليفة.
2: برج خليفة.
1: واو شكرا كثير.
0: تستاهلين.
2: يلا باي يا هبة. شو هي في شيء بدك؟
0: حتسكر اصبري.
1: ايه بدي
2: شوفي شوفي
0: حست.
2: يلا خلينا نشوف شو رح يطلع لك مع اورا ان شاء الله ونقول بسم الله. يا
0: اوكي حلو حلو حلو شكله حلو شكله حلو. لا لا لا ايوه يا سلام على اخر لحظه وقفنا فاوتشر من اورا ب 500 درهم وين؟ امريكان ايجل
2: احلى جينزات في الدنيا.
1: واو
2: الف مبروك لك يا هبوش. كيف الويك اند رح يكون؟
1: يا رب
2: غير شكل
1: حلو.
2: اي اي اي مخططات؟
1: والله الاهل
2: الأهل إن شاء الله الله يخلي لك إياهم يا رب، بنبسطي معهم قد ما بتقدري ويسعد صباحك. ألف مبروك لإلك.
1: شكرا لكم يعني بتعطوا طاقة كتير حلوة الصبح.
2: حبيبتي تسلمي لنا.
0: الله يسعدك يا هبوش تعالي كل يوم.
1: انبسطت لما أسمعكم.
2: حبيبتي تسلمي لنا. شكرا لإلك يا هبة. باي باي.
0: مع السلامة.
2: مع اتصال هبة بنكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبس لليوم. عنا إجازة
0: طويلة. استمتع عزيزي ثلاثة أيام وانت لسه طالع من تسعة أيام. والله يا أخي أمورك طيب. اللهم لا حسد.
2: والله الحمد لله.
0: اللهم زد وبارك.
2: وما تنسوا تشاركونا بمسابقتنا اللي على السوشيال ميديا موجودة كمان.
0: نعم.
2: لتربحوا عطر كنعان بقيمة 1200 درهم. أنا وكريم نرجع نلاقيكم يوم الثلاثة.
0: نعم
2: إن شاء الله.
0: على خير إن شاء الله.
2: بس بقية برامج العربية 99 متابعة معاكم اليوم ويوم الاثنين. باي باي.
0: مع السلامة.
3: العربية 99 الموسيقى أولا.
4: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
5: Raffles World Academy قادمة إلى الجادة في الشارقة.
6: مدرسة جديدة ملهمة من Inventures للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
4: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
5: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
6: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
7: Raffles World Academy الشارقة. ارتقي اكتشف انجز تألق.
8: هذا الصيف اعد اكتشاف الامارات مع اورا برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام

0: واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو. افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضل بزيارة nbf.ae أو اتصل على 600 56 5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال إصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران ربما يوقع مطلع الأسبوع في أوروبا، واصفا إياه بتسوية رائعة. وأوضح ترامب أن نائبه جيدي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاوا على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مطار الكويت الدولي وأدت إلى إصابة رادار المطار. لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة في لبنان وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التصعيد في الجنوب. قضت محكمة كوريا الجنوبية اليوم على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول 2024. ومن أروقة القضاء والسياسة في سيول إلى ملاعب كرة القدم، حيث بدأت كوريا الجنوبية مشوارها في كأس العالم بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى ضد أتشيك. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقولي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
5: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير، لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل من صافرة البداية وحتى النهائي. أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جود شات الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العواضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مطار الكويت الدولي وأدت إلى إصابة رادار المطار. لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة في لبنان وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التصعيد في الجنوب. أنقذ خفر السواحل الموريتاني 77 مهاجرا غير شرعي في السواحل الموريتانية ليصل عدد المهاجرين الذين أنقذهم في المياه الموريتانية خلال نحو 10 أيام إلى 503 مهاجر. قضت محكمة كوريا الجنوبية اليوم على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول 2024. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
1: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
1: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
0: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
4: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
5: Extra vibes. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بريس وان بليز،
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليه شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
4: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: تشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
1: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال إصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
2: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران ربما يوقع مطلع الأسبوع في أوروبا، واصفا إياه بتسوية رائعة. وأوضح ترامب أن نائبه جيدي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مطار الكويت الدولي وأدت إلى إصابة رادار المطار. لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة في لبنان وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التصعيد في الجنوب. تجتمع منظمات مجتمع مدني إسرائيلي وفلسطيني في فرنسا اليوم لحفل المجتمع الدولي على عدم التخلي عن حل الدولتين، في وقت تسعى في باريس إلى إبقاء المسألة مطروحة وسط حرب الشرق الأوسط. قال حلف شمال الأطلسي اليوم أنه سيعدل تدريجيا قوام بعثته لدعم السلام في كوسوفو خلال العام المقبل في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. قضت محكمة كوريا الجنوبية اليوم على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول 2024 في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك. مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: الرزاق المالك، بينما سوف يؤذن لخطبة الجمعة ولصلاة الجمعة المؤذن الشيخ عمر أحمد الغريب. تمر علينا ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، لكي نودع عاما هجريا ونستقبل عاما آخر نسأل الله فيه الخير لبلادنا الإمارات الحبيبة والعزة والمنعة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، احفظ أرضه وسماءه بره وبحره بحفظك يا الله. أشاهد خطيب الجمعة فضيلة الشيخ أحمد عبد الرزاق المالك يصعد إلى المنبر لنستمع إلى الخطبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خصم حتى 50% أحسن بقالات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: حي على الصلاة، حي على الصلاة،

فالحمد لله الولي الحميد، بلغنا بفضله العام الهجري الجديد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، نبارك لكم العام الهجري الجديد الذي يحمل في طياته قيما ومعاني إيمانية جليلة، في مقدمتها محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تجلت في مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحين أخبره صلى الله عليه وسلم بهجرته قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ فرحا. أي حب هذا يعلم أن الطريق محفوف بالمخاطر وعيناه تفيضان فرحا، والأعجب أنه كان يخشى على حبيبه صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، حتى قال له صلى الله عليه وسلم: ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، أي أؤمنه لك. ولما أحدق الخطر قال الصديق بلسان الخائف على حبيبه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ثم انطلق. قال الصديق رضي الله عنه: أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة ورفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، فقلت: نم يا رسول الله. انظروا إلى عظم الحب، سار معه الليل كله، فهل آثر نومه؟ كلا، بل قال: خرجت فإذا أنا براع فقلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأتيته صلى الله

الله عليه وسلم، فشرب حتى رضيت. الله أكبر. شرب النبي صلى الله عليه وسلم فارتوى أبو بكر. فالمحب الصادق تكون سعادته في راحة محبوبه، وهكذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم تملأ القلوب صدقا وإخلاصا وتثمر طاعة واقتداء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المحبون لنبيكم صلى الله عليه وسلم، مضت الرحلة المباركة ودخل صلى الله عليه وسلم المدينة، فأضاء منها كل شيء، وأحاطه أصحابه رضي الله عنهم بمحبتهم الصادقة، حتى قال قائل: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هكذا أسفرت الهجرة عن المحبة التي تثمر التأسي والولاء والتضحية، إذ سخر الصديق نفسه إذ صدق الصديق نفسه وأسرته وماله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أحب وطنه وقيادته بذل جهده وماله ونفسه لهما، ودعا بدوام الخير والأمان عليهما. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، واحفظ قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه، وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمداني وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله إلا أنت.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

نقلنا لكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم والمشاهدين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من هذا الرحاب الطاهر مسجد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه في منطقة زعبيل بدبي. كان معنا خطيبنا أحمد عبد الرزاق المالك والمؤذن أحمد حبيب عمر أحمد حبيب آل غريب. إلى أن نلتقي بشعائر أخرى تقبلوا تحيات أسرة مؤسسة دبي للإعلام وأسرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كثير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99 FM، معكم أنا ياسمين، رح كون معكم على السمع من الساعة 2 لغاية الساعة 5 بإنرجي. وكالعادة مثل ما عودتكم بالساعة الأولى رح يكون عنا مسابقة توي ستوري، في شخص رح يربح برومية توي ستوري 5، وأكيد في عنا أكيد The 10 O'Clock and Ciella Beauty. بس الحلو اليوم رح يكون عندي رابحين مع The 10 O'Clock and Ciella Beauty، يعني اليوم بدنا نشوف حماسكم. وأكيد بالساعة الأخيرة في عنا كامبين إعادة استكشاف الإمارات، كل اللي عليكم تعملوا أكيد تبعتوا أسماءكم الثنائية على 404 مع UAE. بالساعة الأولى في شخص، تعرفوا هذا الشخص اللي بيزلق بالحكي، يعني هو ما بيكون بده ينقل حكي، هو هيك دج بيزلق بالحكي. رح خبركم أكتر على الموضوع باللينك اللي جاي، وخبروني أنتوا بتزلقوا بالحكي ولا لا. كملين مع بعض.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: وأكيد مكملين بساعتنا الأولى مع إنرجي مع مسابقة توي ستوري. رح يكون في عنا رابح رح يربح يحضر الموفي بريمير توي ستوري 5 بفوكس أوف فوكس سينما مول أوف إمارات يوم 17 يونيو. القصة بترجع الألعاب تلتقي بالتكنولوجيا، يعني الألعاب حيحاولوا ينقذوا بعضهم من أنه في آيباد رح تتعلق فيه جيسي، والأصدقاء رح يحاولوا يساعدوا لعبة من الألعاب إنها ما تقعد على الآيباد بشكل كبير أو على الشاشات الرقمية، كرمال تستمتع بالألعاب اللي موجودة، مثل ما عم بيصير كتير مع أولادنا إنهم بيلتهوا بالألعاب وما بيلتهوا عفوا بالشاشات وما بيلعبوا بالألعاب. فكل اللي عليكم تعملوا، أي حدا حابب يربح يحضر البريمير تبع توي ستوري 5 بفوكس سينما مول اوف اميريتس 17 يونيو، تبعتوا توي ستوري 5 مع اسمائكم الثنائيه على 404. باللينك الماضي كنت عم احكي عن الشخص يلي بيزلق بالحكي، يلي شو ما امنته على سر فعلا، مش لانه هو بده مثلا ينقل حكي او يحكي بطريقه مش حلوه، هو لا شعوريا بتصير معه قصص بينقل الحكي لا شعوريا، مثل ما انا امبارح صار معي تماما. خلصت البرنامج ورحت لعند ماما، فكان في موضوع عم يحكوا اخواتي على جروب خاص فينا نحن واخواتي، هذا نعمله كرمال اي في اشياء مثلا مش كثير حلوه ما بدنا نحكيها لماما او نزعجها، هذا لحالنا بتعرفوا جروب العيال المنقسمين بشكل عام يعني. فاختي بعتي موضوع من المواضيع عم تقول انه في صاير معها هيك هيك هيك قصه مثلا، فانا قريت الموضوع بس فعلا انا ما بعرف ليه هيك خلص مخي وقف وما قريت انه مثلا ما تخبروا ماما كرمال ما تتوتر او شيء اللي هو. ورحت لعند ماما، دخلت لعند ماما وماما ما بعرف شبه يعني عن جد مو بيقولوا قلب الأم. ماما قالت لي ما بعرف أنا اليوم فايقة وهيك عم فكر بإخواتك وقلبي عم بيوجعني ودموع وهيك. ماما بشكل عام كتير حساسة، برج السرطان وماما أدراكم وبرج السرطان قديه دراما نوعا ما، بس ماما هيك حساسة. فأنا قلت لها طبعا أكيد أنا الوسطانية ما حدا بفكر فيني، أكيد عم تفكري كنتي بإخواتي وعم ترجعي ذكرياتك مع إخواتي. قالت لي لا والله ما كنتي خلقانة هيك هيك عم تقلدي. قالت لي بس بعدين قعدت أتذكر كمان شغلة أيام التسعينات، وقلت لها ماما خلص أيام التسعينات أنا كنت خلقانة وكمان ما تذكرتيني تو ماتش. طبعا أنا هيك عم حاول يعني غير لها شكل لماما وعم بتضحك، قلت لها طبعا أنا الشخص النصاني أنا الميدل تشايلد يلي دايما نسيانيني وهيك. فضمن الحديث عم تقلي حكيت مع أختك الفلانة الفلانية، قلت لها إيه عرفتي إنه هيك هيك هيك هيك صار معها. فماما اصلا كانت مدمره، دمرتها تماما. سامحيني ماما اني انا انصدمت، انا فكرت ماما عم تحكي لي انه اختي حكت لها. اوكي انا ما فكرت انه ماما ما بتعرف بالموضوع، انا فكرت انه ماما عم تحكي لي انه اختي حكت لها شو صاير معها. فانا طلعت بموقف كتير غبي اني دجيت لها لماما الموضوع دج. قلت لماما بس بترجاكي ما تقولي لاختي اني حكيت لك، خليها هي تحكي لك، فحرام ماما ما عم تسترجي، منيح اختي ما انا عايشه هون كرمال ما تعرف اني حكيت لها لماما. المهم اني هيك مستحيل كل ما تحكي معي ماما ماما هيك تسألني سؤال سؤالين انا عم بحكي فيما يخص اخواتي، ما بعرف ما بعرف امسك السر فورنك بقول لها ماما بصراحة هيك هيك هيك. بس انا ما بفهم يعني هلا اخواتي في شغلات والله لازم يعني يحكوا وعادي اتس فاين، والله بكون في شغلات بسيطة يعني انه ما بعرف ليه. واحيانا بتعرفوا هذا الشخص مثلا بالعائلة بيقولوا اسمعوا لا تحكوا لفلان، ها ما بدنا نحكي مثلا للاخت فلانة او لهذا، بتلاقي هاي حاكي لهي وهي حاكي لهي والكل بيعرف بس الكل ما بده يعترف انه الكل بيعرف انه خلص ولو خلص. المهم مكملين مع بعض، خبروني مين اللي عندكم هيك بيزلق بالحكي مثلي او مين اللي بيحكي كل شيء لأهله هيك بدون تفكير. ومكملين مع بعض اكيد بانرجي.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صفر البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
6: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: وبعدنا أكيد مكملين بإنرجي ومع مسابقة توي ستوري لأي حدا حابب يحضر بريمير تبع توي ستوري 5. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا توي ستوري مع أسماءكم الثنائية على 404 وفي شخص رح يربح إنه يحضر البريمير. أكيد كنا عم نحكي عن موضوع الشخص اللي بيزلق بالكلام، وأنا اللي حصل معي مبارح إني زلقت قدام ماما بموضوع ما كان لازم أفتح تلمي، ولا شعوريا زلقت بالكلام وخلص خبصت الدنيا. من الرسائل اللي وصلتني: اختي مستحيل تعرف تمسك سر وتسكت عليه، اذا قلت لها لا تخبري حدا بعرف انه لازم احسب كل العائلة عرفته خلال ساعتين. مروة مرة حكيت لابن خالي عن مقابلة عمل وما بدي حدا يعرف، تاني يوم امي عم تسألني كيف كانت المقابلة. لا هي خلاص. عنا بالعائلة لقب خاص لهذا الشخص، الإذاعة المحلية. بقى انا هون على الإذاعة بالإمارات، فتخيلوا اني عم أحكي كل شيء. يعني أنا ما اكتفيت أني مبارح زلت قدام ماما، لا عم بحكي القصة اليوم على الهواء مستمرة. يعني في شخص باعت الثقة، إذا انكسرت بسبب نقل الكلام صعب ترجع مثل قبل، خصوصا إذا كان الموضوع شخصي وحساس. أكيد أكيد أنا معك مليون بالمية، بس في شيء اسمه الواحد يعني بيزلق بالكلام مثل ما صار معي. والله أنا زلقت بالكلام. في فرق بين النصيحة وبين نقل الأسرار، مو كل شيء بينحكى لازم يوصل لباقي أفراد العيلة. صح، وأنا معكم 100%، بس إلا ما الواحد يزلق وتصير معه قصص. خبروني عن جد في شي مرة أنتوا هيك زلقتوا بالحكي قدام شخص ما كان لازم تحكوا قدامه، أو حكيتوا شي لحدا بالغلط، أو أنتوا نقلتوا، يعني تعمدتوا أنكم تنقلوا، مش بالغلط، تعمدتوا أنكم تنقلوا كرمال توصلوا رسالة وبعدين عملتوا أنه يي أو ماي جاد بالغلط هيك صار معي وما بعرف شو. خبروني على 404. مكملين مع بعض بإنرجي.

0: الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة بإمارتي دبي والشارقة الصغرى 31 درجة مئوية، أما عن الكبرى 36 درجة مئوية.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران، اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني،
4: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
5: هدوا يا هوا لعمدي أصر للمسافات،
4: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
5: أنت حب
4: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
6: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
8: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
9: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ومكملين بساعتنا الثانية بإنرجي. كنا عم نحكي عن موضوع الناس اللي بيزلقوا بالحكي، مثل ما أنا صار معي وزلقت بالحكي بموضوع ما كان لازم أزلق فيه وقدام ماما تحديدا. في دراسة عن الموضوع بتقول هدول الناس قلبهم على لسانهم، يعني أنا قلبي على لساني، غالبا ما بيتحدثوا بعفوية شديدة وبيقولوا ما بيفكروا فيه من دون حساب دقيق للعواقب، وأنا وقعت في المأزق للأسف. في الدراسة بتقول إنهم ما بيقصدوا الأذى، بكثير من الحالات ما بيكون الهدف إحراج أحد أو كشف أسراره، بل يخرج الكلام منهم خلال حديث بشكل غير مقصود. أنا فعلا هاد اللي صار معي، وكثير ناس بعتوا لي مسجز هيك صار معهم. وبشكل عام هم شخصيات منفتحة واجتماعية ودرجة عالية من الثقة بالنفس، وعاطفيون أكثر من كونهم حذرين. يا أخي هذا هو العطف يلي موديني في 60 دهية، هذا هو السبب بالأخير. كل أحوال خلينا ننتقل لمسابقة توي ستوري لحتى نشوف الكمبيوتر مين اختار لحتى يربح معنا جائزة. حيحضر بريمي توي ستوري 5 بفوكس سينما مول اوف اميريتس يوم 17 يونيو. الكمبيوتر اختار معنا، ترن ترن، بدنا نقول ألف مبروك لهند. هند ألف مبروك، أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك لحتى تستلمي جائزتك، وبتمنى تستمتعي بالموفي، وانت أكيد أي شخص حابة تاخديه معك. ومكملين مع بعض بإنرجي بساعتنا الثانية، مثل ما عودتكم في عنا The 10 O'Clock، بس هالمرة رح يكون عنا رابحين. تذكروا اليوم عنا رابحين من The 10 O'Clock. مكملين مع بعض بإنرجي بالساعة اللي جاية.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع

0: صمت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: مرسوم اتحادي بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. طهران تنفي أن تكون قد حسمت قرارها بشأن اتفاق أعلنه ترامب. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من نقاط غامضة لتفشي إيبولا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم

0: من شبكة ARN.
1: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف العواضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته في معرض يورو ساتوري 2026، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن وأكبرها في أوروبا، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس من 15 وحتى 19 من يونيو الجاري. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابقة على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية 2025. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي.
2: ناقش المجلس الوطني الاتحادي الحساب الختامي للعام 2025. نحن أمام حساب ختامي استثنائي تجلت فيه الرؤية الثاقبة واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله في اقتصاد قوي ومرن تكون فيه دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الاقتصاديات في العالم، والأداء المميز لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة. ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
1: نواصل النشرة، حيث أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن فتح المجال أمام الطلاب الإماراتيين حديثي التخرج وطلبة السنة الجامعية الأخيرة ضمن المجالات التكنولوجية للانتساب إلى النسخة الثانية من برنامج نافس الدولي، وخوض تجربة تدريبية دولية على امتداد شهرين في دولة الإمارات والصين بالتعاون مع شركة هواوي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار. ويأتي ذلك جاماً مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصادا رقميا قائما على المعرفة والابتكار، وبما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. أنتقل الآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلنت طهران اليوم أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة التفاهم والاتفاق اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع. هذا وألغى ترامب أمس ضربات أمريكية جديدة هدد بشنها في المساء على إيران، مؤكدا التوصل إلى أرضية تفاهم. الإعلام الرسمي الإيراني نقل عن السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة. وأوردت وكالة إرنا أن إيران لا تقدم في هذا النص أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران. من جهتها دعت مصر الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب بعدما تراجع الرئيس ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. قال مصدر دفاعي أوكراني إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. ميدانيا تعرض مبنى سكني في مدينة في منطقة تاتارستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية هذا اليوم، كما أعلن مسؤولون روس، مما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. في أخبار العالم أيضا، حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن لمدة 30 عاما لاتهامه بإرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية. ويخط وقال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول ديسمبر 2024. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أكد خبراء من منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرين إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. وقال خبير أوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو: ما زال هناك عديد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز مراقبة المراقبة في تلك المناطق. الآن إلى أخبار مونديال 2026. كوريا الجنوبية تصعق تشيك.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: حولت كوريا الجنوبية تأخرها بهدف إلى انتصار ثمين على التشيك 2-1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2026، ليحصل النمور على 3 نقاط متساويا مع المكسيك بالرصيد نفسه في الصدارة، وذلك بعد انتصار صاحب الأرض على جنوب أفريقيا 2-0 في اللقاء الافتتاحي. اليوم تلتقي كندا مع البوسنة والهرسك، أما الولايات المتحدة مع الباراغواي في مباريات كأس العالم 2026. وستكون مباراة كندا مع البوسنة والهرسك في الساعة 11 مساء، أما الولايات المتحدة مع الباراغواي فستكون المباراة في الساعة 5 من صباح أو فجر يوم غد. بأخبار المونديال تنتهي هذه النشرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إنرجي مع

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ورجعنا بإنرجي بساعتنا الثانية. ولكل محبي سيلا بيوتي وذا تان أوكلوك، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا سيلا بيوتي أند ذا تان أوكلوك مع أسماءكم الثنائية، لأن اليوم رح يكون في عندي رابحين رح تربحوا أكيد بوكس اللي فيه التانينج أويل مع السكرابينج مع أشياء كثير حلوة مع الميك أب أكيد من سيلا بيوتي. وفي فيكم الشباب وصبايا كمان تشاركوا، الشباب فيكم تستخدموا التانينج أويل وتعطوا الميك اب لحدا من اخواتكم او والدتكم زوجتك اللي هو. منجي لموضوع الاصدقاء. باي ذا واي سيلا بيوتي اند ذا تان اوكلوك هم صديقتين وعملوا البزنس، يعني كل وحده عامله البزنس تبعها لحال، وعملوا هاي الكولابوريشن مؤخرا ونقلوا هاي الكولابوريشن لعنا على استوديو لحتى يشاركوا المستمعين هذا البوكس اللي راح يربحوا. انا بالنسبه لي البوكس صار عندي بالبيت وفعلا روعه. يلي بيشوف ستورياتي شاف الستوري اكيد صورت شو البرودكتس اللي حتربحوهم. المهم خلونا نجي على موضوع الاصدقاء. بما انه عم نحكي عن موضوع الاصدقاء، انا بالنسبه لي رفيقتي هي رفيقتي، هي مش رفيقه عدوي. هي ما ممكن تسلم على عدوي وما ممكن تصاحب على عدوي. أنا برأيي هذا هو الصديق الحقيقي. ما بعرف، أنا بالنسبة إلي بحس إنه إذا شخص عم بحكي كتير قريب عني، مش عم بحكي مع أول قاتل كل العالم إذا هم ما بيحكوا مع بعض، عم بحكي من الصديقة الكتير كتير مقربة لألي وبعرف إنه شخص أزاها أو زعلها، والله لا شعوريا بنقز من هذا الشخص، بصير يعني بحاول أتجنبه قدر المستطاع، بحس إنه هيك قلبي نقز منه. أو حتى أحياناً ممكن هذا الشخص مثلاً هو لتسي أزاني وشفت مثلاً رفيقتي عن جد هيك كتير كتير صارت صحبة معه أو شيء، فعلاً رح أتضايق بيني وبين حالي. مش رح أتضايق على شيء إنه هي ممنوع تصاحب يلي أزاني، بس إنه أنت ما عطيتي هيك شوي قيمة لرفيقتك. أنا هيك بحس، ما عم قول تقاتلوا بس ما ضروري تكونوا بستيز مع الشخص يلي أذى صديقتكم. يعني رفيقتي هي رفيقتي، هي مش رفيقة عدوي أبدا أبدا أبدا. خبروني أنتوا بترضوا صديقكم يكون هو رفيق عدوكم؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: انرجي مع ياسمين.
1: لا الموضوع صار عليه مشاكل يا جماعة، بدنا نروق، بدنا نهدى شوي. لا لا طولوا بالكم. هلا أول شيء يلي عم بيشارك مسابقة سيلا بيوتي أند 10 أوكلوك، أنا خبرتكم يلي بده يشارك لازم يبعت سيلا بيوتي أند The 10 o'clock أو X The 10 o'clock، يعني لازم تبعتوا أسماء التو براند مع أسماءكم الثنائية للي حابب يربح. وفي ناس عم بيبعتوا لي أنا بدي أربح مسابقة UAE، شاركوا أكيد مسابقة UAE حتكون بالساعة الثالثة، وإن شاء الله الكمبيوتر يختار أي حدا هيك بيتمنى فعلا يربح، وبتمنى التوفيق للجميع. كنا عم نحكي عن موضوع هل صديقك هو صديق عدوك. أنا بالنسبة إلي بحس إنه إذا صديقي كان صديق عدوي يعني كتير بزعل، يعني بزعل بيني وبين حالي، أكيد أكيد ما رح عاتب ولا ممكن عاتب أو لوم أي بني آدم، بس جواتي إنه إيه بتحس بنفسي إنه أنت بتعرف قديه هالشخص أذاني، كيف قادر إنك تحط إيده بإيدك ويكون مقرب. أنا ما عم أقول تسلم عليه، أكيد السلام لله بالأخير. رح أقرأ هيك بعض المسجز ورح نكمل باللينك اللي جاي. من نور، بالنسبة إلي إذا كان شخص أذاني عن قصد وصديقي بيعرف هالشي مستحيل أتقبل شوفه جالس معه وكأنه شيئا لم يكن. أما عادل، أنا بفرق بين العداوة والخلاف، إذا كان مجرد سوء تفاهم عادي ما في مشكلة، أما إذا وصل للأذى والإساءة فالموضوع جدا مختلف. مكملين أكيد مع بعض، أكيد أكيد مكملين مع بعض بالموضوع لأن لسه في مسجز. أو ماي جاد تفجير، رح أقرأ كل المسجز فعلا. وشو عندكم قصص بعتولي على 404 أو على ARM Play، هل صديقك ممكن يكون صديق عدوك؟ Yes or no وليش؟ مكملين مع بعض. ما بطلناش إحساس.

0: الناس.
1: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
3: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
4: إكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
5: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
6: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: Extra vibes.
6: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: كنا عم نحكي عن موضوع هل صديقك ممكن يكون صديق عدوك yes or no. وصلني كتير messages. ريم بتقول أنا ضد الفكرة تماما. إذا حدا صديق المقرب وبعرف قديه تأذيت من شخص معين مستحيل يكون مرتاح وهو قاعد معه وبعتبره صديقه. سامي بيقول أنا مع مو كل خلاف لازم يجبر الناس تختار طرف. ممكن يكون صديقي وصديق شخص مختلف معي طالما ما بيتدخل بيناتنا. لين بتقول بصراحة بحسب السبب. إذا عدوك ظلمك أو أذاك بشكل كبير هون بعتبر صعب جدا إنه صديقك يضل صديقه. يلا وأنا هيك مع إنه بحس حسب قدي مثلا فكرة الأذى. يعني هل شي بسيط أو هل هالشي كان فعلا عمل شرخ كبير بقلبك؟ هالقصة كانت كبيرة أو قصة بايخة؟ فراس بيقول أنا عندي صديقين ما بيطيقوا بعض. كل واحد منهم صاحبي من سنين. علاقتي بواحد ما لازم تخرب علاقتي بالتاني. أكيد إذا أنتم من الأساس أصدقاء أنا بتفهم. بس لما هذا الشخص مثلا لتسي رفيقتي هي وما كانت صحبة مع هذاك الشخص وهذاك الشخص أزاني وبعد ما أزاني هي صارت صحبة معه. هاي معناها من الأساس مو رفيقتي. وشكرا وشكرا. رح نعلق مع بعض اليوم أنا والمستمعين. مازن بيقول مع النضج انك تفرق بين خلافاتك الشخصيه وعلاقاتك مع الاخرين. اكيد بحترم رايك. جنى بتقول اذا كان عدوك بسبب غيره او سوء تفاهم بسيط ما عندي مشكله، اما اذا اذاك فعلا فالموضوع مختلف. كريم بيقول انا خسرت صديق لانه صار اقرب شخص لواحد كان يحكي عني من ورا ظهري ومن يومها بطلت اثق فيه. اكيد مكملين بالموضوع. اكيد اكيد لسه في كتير رسائل رح اقراها معي اليوم بإنرجي. ولأي حدا حابب يشارك مسابقة سيلا بيوتي and the 10 o'clock كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا سيلا بيوتي and the 10 o'clock مع أسماءكم الثنائية على 404 ومكملين معي أكيد بإنرجي.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: رح أعطيكم الفرصة الأخيرة لحتى تشاركوا بسيلا بيوتي أند ذا تان أوكلوك. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا سيلا بيوتي أند ذا تان أوكلوك على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. سيلا بيوتي أند تان أوكلوك مع أسماءكم الثنائية على 404 أكيد. وبالساعة اللي جاية بداية الساعة الأخيرة رح أعلن عن اسم الرابح. طيب نرجع لموضوع صديقك ممكن يكون صديق عدوك ولا لا. رح نختمه خلص رح نختمه للموضوع. مروان بيقول أنا مع الفكرة لأن مو كل شخص مختلف معي لأنه مو كل شخص مختلف معي لازم يكون سيء مع غيري. ممكن يكون عدوي لكن صديق ممتاز لغيري. رنا ضد إذا شخص جرحني أو ظلمني فعلا بصعب علي أشوف عس أصدقائي مستمر بعلاقة قوية معه كأنه شيئا لم يكن. علي أنا كنت صديق للطرفين وكنت حريص ما أنقل كلام ولا أدخل بالمشاكل. أحيانا الصديق الحقيقي هو اللي بيبقى محايد. ميسا الموضوع بيعتمد على سبب العداوة. إذا كانت مجرد خلافات عادية فالأمر طبيعي، أما إذا كان في أذى أو خيانة في الموقف يختلف. في دراسة نحن بدنا ننهيها بالدراسة. الدراسة بتقول بعلم النفس الاجتماعي إنه الصداقة والعداوة ما بتنتقل تلقائيا بين الأشخاص، بس الأفراد بيميلوا لتقييم الآخرين بناء على تجاربهم الشخصية أكثر من اعتمادهم على تجارب أصدقائهم. وبشوفوا المختصين إنه الأشخاص الأكثر نضجا اجتماعيا بيقدروا يفصلوا ما بين علاقاتهم الخاصة وعلاقات الآخرين، لذلك قد يحتفظون بصداقاتهم مع الطرفين مختلفين إذا كانوا مختلفين دون الانحياز لأي منهما. هلأ أنا بالنسبة إلي بقول إنه يعني ما عم قلكن إنه أنا رح يعني قاتل الشخص اللي زعل صديقي، بس نوعا ما رح أتجنبه لهذا الشخص، لأن يلي إذا كان هو صديقه كتير وأذى بهالطريقة حسب الأذى طبعا، إذا أذى فهذا الشخص فعلا أنا ما ممكن أمن له. أنا هيك، أنا كتير وفية لأصدقائي كتير، بس السؤال هل أصدقائي وفيين لألي مثل ما أنا وفية لألهم؟ إذا حدا من أصدقائي عم يسمعني يبعث لي هل أنتوا وفيين بقدر ما أنا وفية لألكم؟ هلأ الشخص الأكيد ضامنته في كذا واحدة، حرام الواحد يعني أنا متأكدة منهم 100%، ومن ضمنهم شخص بتعرفوا اللي هو هبة صالح أكيد، زميلتي بإذاعة العربية والديبيوتي مانجر لإذاعة العربية 99FM، وجه لها تحية هبوشتي. وأكيد غير هبة في عندي كمان بعض الأصدقاء يلي أكيد هم متأكدة إنهم وفيين لألي، بس أنا بحس فعلا أنا بعطي أصدقائي من قلب قلبي، ومشكلتي ما بتعلم برجع بنصدم مرة ومرتين وعشرة، بس عادي أنا مستمرة مثل ما أنا وما رح أتغير بحياتي، ومكملين أكيد مع بعض بإنرجي بالساعة الثالثة.

0: ناوي تسوي اليوم ولا شي؟ تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: الجاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
1: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف الإمارات 23 قبل عام كامل.
2: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته في معرض يورو ساتوري 2026، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن وأكبرها في أوروبا، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس من 15 وحتى 19 يونيو الجاري. قالت طهران إنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع. أعلنت السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل معها مع الولايات المتحدة، كما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية. قال مصدر دفاعي أوكراني إن كييف ستسعى للحصول على تمويل

عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد في الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها عن روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. أعلن مسؤولون في منطقة لينينغراد أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون اليوم في حادث وقع في أثناء اختبار للمعدات بمجمع للغاز في المنطقة الروسية. أكد أحد خبراء منظمة الصحة العالمية أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يشير إلى أن مدى انتشار المرض قد يكون أكبر بكثير من التقديرات الرسمية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: انرجي مع ياسمين.
1: ورجعنا لساعتنا الأخيرة أكيد، وصار وقت إعلان الرابح مع سييلا بيوتي وأندا تان أكلوك. بدنا نقول أول شيء ألف ألف مبروك ل ميرا محمد. ألف ألف مبروك يا ميرا محمد، ربحتي بوكس سييلا بيوتي أندا تان أكلوك. وخلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار الشخص الثاني. الشخص الثاني اللي ربح معنا لليوم هو شاب. بدنا نقول ألف ألف مبروك لفارس عبد الله. ألف مبروك يا فارس، وأكيد فارس وميرا ألف مبروك لكم جائزة سييلا بيوتي أند تان أوكلوك، رح يوصلكم بوكس عن جد بجنن. وأكيد قسم الجوائز رح يتواصل معكم بأقرب وقت لحتى تستلموا الجوائز. ومكملين مع بعض بإنرجي، وبهي الساعة أكيد كلكم مع كامبين اكتشف الإمارات. بعتوا لي UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: مكملين بساعتنا الأخيرة بإنرجي معي أنا ياسمين، ورح يكون عنا أكيد مسابقة إعادة استكشاف الإمارات. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا اليوم، وأكيد الرابح رح يكون عنده فرصة ربح ستيكيشن، ورح يكون عنده فرصة ربح تانية مع أورا. التانية مش أكيد بس غالبا ممكن تزبط إن شاء الله. تعرفوا لما تروحوا تصفوا السيارة بالباركينج، تكونوا رايحين على المول مثلا ووراكم سيارات وعجقة وهيك، ويعني بيكون عجقة ما عم تلاقي صفة، وبتلاقي شخص جاي رح يطلع بسيارته، فنحن لا شعوريا أكيد بنلحق هذا الشخص حتى نشوف إنه كيف رح يطلع بسيارته، ونحن ناخد المكان يلي هو صف سيارته. وهذا الشخص بيشوفك، ها بيشوفك هو وطالع سيارته إنك أنت واقف وحاطت الفلاشز إنك عم تستنى، وراك سيارات دور عم يستنوا كرمال انت تصف. وهذا الشخص بيطلع سيارته بكل رواق بكل برودة أعصاب، بيزبط أموره، ما بعرف شو بيعمل بقى، هو بيمشط شعره، هو بيرتب حاله، هو يعني ما بعرف شو بيعمل. يعني هدول العالم عن جد، يعني عن جد أنا آسفة بس أنتم مستفزين، أنا بستفزوني. طيب إنه أنتم شايفين في وراكم شخص عم يستنى، طيب يلا أمشوا، يعني أوكي بتحمل، يعني استنيتك طلعتك عم تخيل طلعت أنت على السيارة، شغلت السيارة أوكي، أعطيت وقت للسيارة للموتور لتسي دقيقة، حطيت السيت بيلت. لا لا بس في عالم مستفزين، يعني طب إنه أنت شايف وراك عجقة وأنت يعني هذا الشخص شفته انه هو عم ينترك، يعني انت بتعرف انه في شخص رح يصف مكانك، فانت اللي عليك تعمله انك شوي تكون هيك لطيف اكتر. هدول العالم عن جد بستفزوني كتير. لا وبعدين حتى لما بدهم يطلعوا بكل برادة هيك، يعني بكون عندهم مسافة 70 متر بس هيك بتباردوا. طب ليه خبروني عن وضعكم مع هدول العالم بليز، ارجوكم تكملين مع بعض بانرجي.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: عم بحكي باللينك الماضي عن موضوع الناس يلي بشوفوك انت بدك تصف مكانهم بالباركينج، شايفينك بيطلعوا بالسيارة بكل برادة، بكل برادة مستفزة، وبيضلوا ساعة ما بعرف شو بيعملوا بالسيارة. لو عم بيغيروا حياتهم ما بيضلوا كل هالوقت، مع انه بشوفوك انت واقف وراك دور سيارات طويل، بس هم ما عندهم مشكلة يعني ياخدوا وقتهم. شو بيكونوا عم يعملوا؟ اللي حابب يشارك معنا بالموضوع ساندرا. مساء الخير ساندرا.
1: مساء النور، كيفك ياسمين؟
0: الحمد لله، شو اخبارك؟
1: تمام ماشي الحال.
0: ساندرا خبريني عن هالموضوع بيستفزك.
1: والله انا يعني بس سمعتك عم تحكي بالموضوع لحاله استفزني، عرفتي
0: يعني عن جد.
1: واكثر من مره يعني حتى بقول لرفقاتي عن نفس القصه، انه انا ما بفهم الواحد بس يطلع بالسياره انه قديش بدك وقت لتحط السيلت بيلت تشغل وتمشي، يعني ما بعرف شو بيعملوا. يعني انا عندي فضول يطلع حدا يستحي يقول لي شو بيعملوا.
0: فعلا انا هاد فضولي، انه بتشوفوا في دور سيارات وانت شايف انه في شخص عم يستناك، قديه بدك وقت مثلا لتحمي موتور السياره، تحط السيت بيلت، حلمي اعرف شو بيعملوا.
1: تماما، يعني انا حتى والله يعني مو لاني هلا عم بحكي لك القصه، بس انا عن جد وقت بلاقي حدا ناطرني حاول باسرع ما يمكن اني انا اطلع من الصفه، وبعدين اذا بكون ساوي شيء بظبط، اذا بدي احط النافيجيتر بحطه، انه خلص انا بالمول، عرفتي؟ فانه عادي فيني وقف على جنب، ما بيأثر يعني.
0: والله يا ريت كل العالم مثلك يا ساندرا، والله انت بدك تحيه يا ساندرا، ما رح مرقها هيك.
1: قد ما انا بيستفزني الموضوع، فبحاول انه عرفتي انه ما اخلي العالم تستفز مني.
0: فعلا فعلا هذا الموضوع انا عامل لي ازمه نفسيه، انه بليز لما بتشوفوا حدا بده يصف السياره اطلعوا بسرعه، شو عم تستنوا؟ خلص اطلعوا السياره وامشوا، ارجوكم ارجوكم حلوا ازمه. حتى بيحلوا لما بيكون في ازمه سيارات، هم بيساعدوا انه هي الازمه تمشي بسرعه، ما يضل في دور سيارات واقف طويل.
1: صح صح، ونحن يعني صراحة هون بالإمارات سياراتنا كلها جديدة، فأنت فيكي تشغلي وتمشي، يعني ما أنك مضطرة لا تتركيها شغالة ولا تسمعية موتور ولا شيء، يعني فيكي فورا تمشي.
0: حتى لو بدهم يحموا الموتور ما رح ياخد الموضوع أكثر من دقيقة، يعني لو بدهم، يعني هي عم بعطيهم مبررات للماكسيموم. ساندرا شكرا كتير لمشاركتك عن جد، ومكملين بالموضوع، وأكيد إذا حابة تشاركي بمسابقة إعادة استكشاف الإمارات، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404. بتمنى لك يوم حلو ساندرا.
1: مرسي لك وانتي كمان.
0: هلا حبيبتي هلا.

0: لكل محبي الفنان وائل كفوري استعدوا لليلة مليانة بالحب والرومانسية يوم 13 يونيو في سبيس 42 أرينا بأبوظبي، وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99. ولأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم على platinumlist.net.
1: بودكاست استكانة.
2: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
4: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: كنا عم نحكي عن موضوع الناس يلي بيشوفوا شخص بده يصف مكانه بالباركينج مثلا بالمول أو أي مكان تاني وبيتبارد لوقت ما يعطي المكان لهذا الشخص اللي ناطر، مع أنه بيشوف شخص ناطر وراه دور سيارات، بس هو ما بعرف بيطلع بالسيارة شو بيكون عم يعمل، ساعتين لحتى يمشي ما بعرف. في حدا حيشارك معنا بالموضوع من غير ذكر أسماء، مستمعة. هلا يا مستمعة، كيفك يا مستمعة؟
2: أهلا يا مين، أنا بخير الحمد لله، أنت أخبارك؟
1: الحمد لله تمام. يا مستمعة قولي لنا شو رأيك بالموضوع.
2: الموضوع ده موضوع شائك ويعني ممكن يعني يعمى فيه دراسات. تمام
1: فعلا.
2: أنا كنت من ضمن الفئة الكبرى اللي هي إيه الشخص البارد ده، ممكن تعطلي من أول مدخل المول، ومثلا لما اكون طالعه انا وزوجي يلا بسرعه في ناس مستنيانا وهكذا، لحد ما صرت ام واطلع مع بنتي ومع اطفال تانيين. اوكي، انتي مش متخيله لحظه ما بنركب السياره دي في نيجوشيشنز ملهاش اول من اخر بتحصل، من اول سيت بلت بيوجعني، اي دروب ماي توي، انا نسيت الفيفوريت تاب بتاعتي في محل، انا جعان، انا
1: صحيح صحيح. شوفي هلا انا كثير بتفهم الامهات اللي معهم اطفال او اي يعني امراه معها اطفال او اي شخص معه اطفال، كثير بتفهم هالموضوع.
2: انا والاصعب من ده كله ان انت لو ما حلتيش الحاجات دي قبل ما تتحركي
1: مصيبة،
2: هتقضي ما لا يقل عن نص ساعه لخمسه حسب مشوار انت ومشوارك بقى، الله يعينك.
1: تحديات على الطريق،
2: نهايه العالم يعني. سيت بيلت بيوجعني دي، انا سيت بيلت مريح شكلك خلاص، سيت بيلت مريح هاتلين شاربين مش محتاج حاجه، اكيد مش عايزه اسمع
1: معاك.
2: فصرت انا حتى لما اروح مثلا مول او حاجه وفي سيده طالعه مع اطفال او عيله معاها مع اطفال وانا لا مش هقف وراهم، يعني انا يا ألين ماي ليسن من ماي اكسبيرينس،
1: وانا هيدول بتجنبهم لان بعرف انه عندها مشاكل الدنيا بدها تحلها لوقت ما تمشي بالسياره، عندها تحديات كبيره لحتى تطلع بالسياره مع الاطفال. كتير بتفهمي اللي معهم أطفال، بس والله أحيانا بشوف والله شباب وصبايا ما معهم أطفال، ما معهم شيء، بفهم مثلا حتى كبار السن كمان
2: بيراجع قرارات حياته بقى يعني،
1: والله ما بعرف
2: بيراجع قرارات.
1: تعرفي مرة واحد استفزني لدرجة أنه طلع ما بعرف كيف سبيكر السيارة هيك بينسمع لبرا أكتر، أوكي، فهو عم يحكي تليفون وعن جد تليفون كان جدا تافه وسخيف، وقاعد بالسيارة وشايف انه انا عم بنطر. بالاخير قد ما استفزني والله نزلت من السيارة ودقيت عليه الباب، قلت له بس بترجاك انت شايفني واقفة ورانا سيارات، يعني خجلت له اني عم بسمع الحديث اللي ما له معنى، انه في بيحكي على السبيكر وهو عم يسوق، يعني مش ضروري يضل قاعد.
2: او انت بتحسي ان اللي ركن في مكان هو عمل تمبرري كونتراكت بينه وبين الباركينج سبوت، فهي حق لي
1: مستحيل
2: لحد ما هو يقرر يطلع. بس حقيقي كأم وكسيدة بتخرج مع أطفال كتير، يا جماعة يا إما ما تنتصريش ورانا إما تدعونا وانتم منتصرين.
1: إنه لازم يكون في احترام فيما يخص موضوع الباركينج. حتى في بعض المولات بدبي صارت مؤخرا انه بيحطوا مكان للحوامل، مثلا هذا المكان مخصص للامرأة الحامل او معها اطفال. كتير حبيت الفكرة انه بيكون في عندها مساحة عريضة او شيء. بتذكر مرة كنت حامل وصفيت بمكان الحوامل، وللأسف في شخص عن جد انا بعتبره بلا ضمير صف جنب سيارتي بطريقة كتير قريبة، وانا كانت بطني كتير كبيرة، ما بتتخيلي قدي عانيت لانا طلعت بالسيارة لما اخبط له سيارته. فعن جد بليز بليز بتمنى اي حدا بصف سيارة صف اول شيء بمكانها الصح، ارجوكم صفوها بمكانها الصح.
2: على ذكر الموضوع ده كمان، انا زوجي بيخرج مع البيبي كتير، انت لا تتخيلي نظرة الناس لي لما يروح على الباركينج ده لحد ما ينزل بالبيبي وبالسترولر، عارفه يستوعبوا انه لا ده هو مسكين على
1: اكزاكتلي. لا يعني حرام، يعني بالاخير اي شخص معه بيبي او طفل او شيء، هذا مكان مخصص بغض النظر ان كانت امراه ولا رجل، في طفل وفي يعني بيبي سترولر في اشياء في
2: نص المنزل،
1: ما في صفي مكان ضيق. كثير بتفهم هالموضوع، فبتمنى من كل اللي عم يسمعنا ارجوكم صفوا بمكانكم الصحيح، ارجوكم اطلعوا من مكانكم.
2: يعني اللي هيقف ورا سيده معاها اطفال او اسره بليز ادعوا لنا، لان اللي بيحصل في السياره
1: والله
2: مشاكل عائليه ومشيشن
1: موضوع يعني كثير كبير. تربيه ثانيه بالسياره، بيكون في اعاده تربيه بالسياره.
2: مساومات. طب اوكي هنسيب دي، هنوصل. طب بنتي هاتي لي اللعبه اللي وقعت، في شيرت المفضل بتاعي في الباك الورد.
1: صحيح.
2: لا يعني متعب فعلا
1: متعب. مستمعتنا العزيزة شكرا كتير لمشاركتك الحلوة معنا لليوم، وبتمنى لك ليلة سعيدة أكيد، وهابي ويك اند.
2: ثانك يو
1: حبيبتي كلك ذوق. واكيد مكملين مع بعضنا بانرجي. بس هيك حابه اقرا رساله وصلتني كمان، في صبيه اسمها ماريا بعتي، انا كمان من رايي ساندرا وبشوف حدا يصير يحاولوا يصيروا اسرع، حتى لو بدي اخلص شوي، انه انا من الناس بحاول اخلص اموري بسرعه حتى اطلع من الباركينج واعطي مكان اخر لصف بدالي. صحيح، شكرا كثير لمشاركتك اكيد كمان ماريا، وشكرا لكل المستمعين اللي عم بيشاركوا، ولاي حدا حابب يشارك اكيد ب كامبين إعادة اكتشاف الإمارات. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: هذا الصيف عاد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوس وشيك شاك وغيرها الكثير. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ شي. تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة، اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ورجعنا لفقرتنا الأخيرة بإنرجي، وخلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا اليوم لحتى يشارك بمسابقة UAE. وخلينا نقول مساء الخير لسارة. هاي سارة.
2: هاي مساء النور.
1: مساء النور، شو أخبارك؟
2: تمام بخير الحمد لله.
1: سارة أنت معنا على الهواء، وأنت الكمبيوتر اختارك بمسابقة UAE لإعادة استكشاف الإمارات يا سارة.
2: مرسي، مرسي لكو جدا، مرسي جدا
1: حبيبتي سارة. أنا معك، بدي تقولي 1-2-3 حتى نشوف الستيكيشن وين حتكون. أوكي
2: أوكي،
1: يلا عدي معي
2: 1-2-3
1: يلا. تن ترارارم تن تن تن ترارارا. واو، ألف ألف ألف مبروك، ربحتي بالحمرة ريزيدنس هوتيل، وان نايت ستاي بالحمرة ريزيدنس هوتيل مع فطور. رح تستمتعي كتير كتير، وأكيد أنا بتمنى لك هيك، رح تكون إكسبيرينس كتير حلوة براس الخيمة، وأكيد حتكوني في مناطق حلوة للأولاد وحتستمتعوا فيها كتير، وبتمنى لك إجازة فعلا فعلا جميلة. بس نحن ما خلصنا هون سارة. سارة نحن ما خلصنا، نحن لسه مستمرين. خلينا نشوف أورا هل مخبي لك شيء او لا. خلينا نشوف انت وحظك.
2: اوكي
1: قولي لي 1 2 3 وراح اكبس.
2: يلا 1 2 3
1: يلا. تن ترارارام تن تن. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه. الله عليكي يا ساره. لا اليوم يعني والله ربحتي شيء كتير كتير كتير حلو. اليوم ربحتي باوتشر من أورا بقيمة 500 من أورا. ايه باوتشر من أورا صح، بقيمة 500 درهم. بس من وين؟ من بريمارك. برايمارك.
2: اوه
1: انا بقوله فرنسي بريمارك وبالانجليش برايمارك. الف الف مبروك. باي ذا واي انا الاسبوع الجاي يوم الجمعة اللي جاي رح كون من الساعة 2 للساعة 5 بوقت برنامج انرجي، رح كون ببريمارك مردف سيتي سنتر. فأي حدا حابب يعني يشارك يشوف العربية ويشوفني، وأكيد نتصور مع بعض وحيكون في جوائز حلوة، رح كون ببريمارك من الساعة 2 لغاية الساعة 5 أسبوع الجاي نهار الجمعة. بتمنى لك يوم سعيد سارة، وألف ألف مبروك، إجازة سعيدة أكيد حبيبي. هلا هلا،
2: شكرا جزيلا. هلا سارة. هلا هلا.
1: وهيك منكون ختمنا حلقتنا لليوم، وحابة هيك خبركن عن شي صغير، إني بكرة رح أقدم حفل الفنان وائل كفوري بأبو ظبي بسبيس 42 أرينا. فهيك تمنوا لي التوفيق، أنا كتير محمسة، وبشوفكم بكرة بحفل وائل إن شاء الله، وهابي ويكند.

0: أي كوكا كولا برعاية ماجاتيجنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماجاتيجنز دبي وريمول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماجاتيجنز.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته في معرض يورو ساتوري 2026، أحد أكبر وأبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن في أوروبا، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس من 15 وحتى 19 يونيو الجاري. تتزايد الآمال اليوم في إبرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من الممكن أن يتم توقيع الاتفاق بحلول مطلع الأسبوع، على الرغم من أن طهران قالت إنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن أي اتفاق. قال مسؤول في الحكومة الألمانية أنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران. أعلنت السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة، كما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية. حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن لمدة 30 عاما لاتهامه بإرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية، في خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. أعلن مسؤولون في منطقة لينينغراد أن 3 أشخاص قتلوا و5 آخرين أصيبوا اليوم في حادث وقع في أثناء اختبار للمعدات بمجمع للغاز في المنطقة الروسية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99. الموسيقى أولاً.

مساء الخير ومساء الورد ومساء الفل ومساء الجمعة ومساء الأجازة بقى. النهاردة مش بس نهاية الأسبوع وبداية الويك إند، النهاردة يوم مميز جدا، هنعرف ليه أكيد في اللينكات اللي جاية. والنهاردة يوم لذيذ، بنفس الدليفري ده كده، لذيذ ومقرمش. تفاصيل أكتر هتكون معايا في اللينكات اللي جاية أكيد. زي ما أنتوا فاكرين مكملين مع بعض تواصلنا أكيد عن طريق الأسم أساس 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. نطلع فاصل سريع سريع سريع ونرجع ونكمل مع بعض ونبدأ النهاردة ونشوف عندنا إيه أول حاجة النهاردة هنتكلم فيها مع بعض ونحتفل بيها مع بعض، وإيه تاني، وعشان يبقى عيش وملح برضو.

نسمع كم ليلة ريهام وتامر ومي ووائل ونكمل.

0: تحويل واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
1: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
0: ايه اللي فرق يعني؟
1: كل حاجة في تطبيق واحد.
0: ما تهزرش.
1: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
0: كل ده في تطبيق واحد.
1: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
0: بصراحة كده أريح بكتير.
1: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
0: هنزله حالا.
1: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
2: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا.
3: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
4: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي، مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
5: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
4: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
5: انت حب
4: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: الساعة دلوقتي 5:38 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على ويو.io.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وزي ما قلت لكم النهاردة هو يوم مميز جدا، وسبحان الله ان السنة دي اليوم ده بيوافق يوم جمعة، يوم 12/6. 12/6 من كل سنة تخيلوا هو اليوم العالمي لإيه؟ اليوم العالمي للفلافل. فلافل دي ليها وضع خاص تحديدا يوم الجمعة. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم معرفش، احنا تربينا على كده. يوم الجمعة الفطار لازم سفرة فيها فول وفلافل وكده. طبعا جدير بالذكر حاجة مهمة، انتوا عارفين في مصر احنا بنقول طعمية، اوكي؟ مين اللي بيقول فلافل في مصر؟ لو شطار تقولوا، ولا اقول لكم انا؟ اقول لكم انا، اهل اسكندرية الاسكندرانية بيسموها فلافل، احنا القاهريين وبقية المحافظات بيقولوا عليها طعمية. هنا طبعا اتعودنا كمان نقول فلافل عشان يعني ايه اغلبية الناس هنا بتقول فلافل، سواء اهل البلد او سواء اخواننا من بلاد الشام المختلفة، يعني بقى سوريا اردن لبنان الى اخره، هي اسمها فلافل. ولكن جدير بالذكر برضو حاجة مهمة، ان الفلافل ليها مدرستين، مدرسة الحمص ومدرسة الفول الاخضر والكزبرة. الفول الاخضر والكزبرة دي بتاعتنا، يعني الفلافل بتاعتنا حتى بتاخدوا بالكو طعمها مختلف جدا، وكمان يعني لما بنقسمها اتنين كده لونها بيكون اخضر من جوه عشان هي معمولة من الفول الاخضر والكزبرة. ولكن الفلافل الشامي اللي هي بقى سوريا لبنان الاردن الى اخره فلسطين، كل دول بيعملوها بالحمص. ممكن يبقى فيه تتبيلات مختلفة، ولكن الاساس المادة الفعالة هي الحمص. فدي ليها طعم ودي ليها طعم، ودي ليها حلاوة ودي ليها حلاوة، ودي ليها سلطاتها ودي ليها سلطاتها وبابا غنوجها، يعني كل حاجة كده ليها تفانين. طبعا خلينا اكلمكم عن المصري بقى شوية. المصري احنا قلنا ان هي الفلافل اللي هي بتتعمل بالخضرة اللي هي الكزبرة والفول الاخضر، بيتحط عليها بقى ايه؟ تفانين بقى، اللي هو شرايح الطماطم مع الخل والثوم. هوبا، تاخد الطعمية في حتة تانية خالص خالص بقى. كمان يا سلام بقى لو بتنجان مقلي او بتنجان بالثوم برضو، فتبقى الدنيا كلها ثوم، فتلاقي ايه الاستيريو يشتغل. الموضوع بيبقى قوي جدا. ويوم الجمعة كده بتاكل السندويتش ده وتحبس بيه كده بعديها بكوباية شاي. طبعا حبايبنا بتوع الشاي عارفين نفسهم، لازم كوباية الشاي بعدها وبس كده، خلاص الواحد ايه زبط الدنيا الصبح. في مصر بناكلها بالعيش البلدي اللي هو اللي فيه ردة، طبعا انتوا عارفينه، اوكي؟ اهل الشام بياكلوها بالعيش اللي هو الشامي او اللبناني او ايا كان المسمى بتاعه، بيختلف من هنا لهنا. كمان في حاجة مختلفة، في حشوات بقى، يعني في عندنا طعمية بنسميها عين كتكوت. عين كتكوت ليه بقى؟ علشان بنحط فيها بيض من جوه، فلما بتقسمها نصين بيبقى فيها الصفار مع البياض كده، بتبقى عاملة زي العين، فسمينها عين كتكوت يعني، اوكي؟ في ناس بتحبها محشية، في ناس بتحبها سادة، كل واحد ليه مدرسة. بصراحة في قصة الطعمية دي قصة كبيرة قوي. انتوا بقى بتعملوها ازاي؟ بتحبوا السلطات اللي عليها ايه؟ مدرستكوا ايه في الطعمية في الفلافل؟ يعني بتحبوا تحطوا معاها ايه او تاكلوها ازاي؟ ابعتولي، لان بصراحة كمان بقى فيه حاجات مستحدثة جديدة وغريبة، انا بصراحة ما جربتهاش، بس مش عارف يعني هيبقى طعمها ايه. يقول لك فلافل بالجبنة، فلافل بالكيري، مش عارف فلافل ايه فلافل، لا نهزر فلافل. عموما ابعتولي على 4-4 او من الابليكيشن او الواتساب، انتوا بتفضلوها ازاي عشان نحتفل مع بعض النهاردة باليوم العالمي للفلافل. وهحضر لكم كمان ستوري قوية، اصبروا عليا بس ايه، واحدة واحدة.

4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس، وتشجيع فريقكم المفضل. من صفر البداية وحتى

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من بنغاتي للتطوير العقاري، حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة، اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
3: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: مرسوم اتحادي بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين، طهران تنفي اتخاذ قرارها بشأن اتفاق أعلنه ترامب، والشرع يؤكد أن لا نية لسوريا للدخول إلى لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طابت أوقاتكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب 223 كائنا حيا من الأنواع المهددة بالانقراض عبر مطار دبي الدولي، وجاءت هذه الضبطية بعد رصد حقيبة غير مستلمة أثارت الاشتباه لدى المفتشين، ما استدعى إخضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة أسفرت عن العثور على 129 سحلية و36 عقربا و8 ثعابين وحوالي 50 ضفدعا. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابقة على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، أي البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية 2025. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي.
5: ناقش المجلس الوطني الاتحادي الحساب الختامي للعام 2025. نحن أمام حساب ختامي استثنائي تجلت فيه الرؤية الثاقبة واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله في اقتصاد قوي ومرن تكون فيه دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الاقتصاديات في العالم، والأداء المميز لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة. ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
4: في محلياتنا أيضا أطلقت مؤسسة

0: الإمارات للخدمات الصحية خاصية التنبيهات الاستباقية لمرضى الربو، وذلك عبر تطبيقها الذكي، بإهداء بهدف إشعار المتعاملين بالتغيرات الجوية التي قد تؤثر على حالتهم الصحية، وتزويدهم بإرشادات وقائية تساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. النشرة متواصلة، والآن إلى أبرز أخبار العالم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلنت طهران اليوم أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة تفاهم واتفاق اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع. وألغى ترامب أمس ضربات أمريكية جديدة هدد بشنها في المساء على إيران، مؤكدا التوصل إلى أرضية تفاهم. نقل الإعلام الرسمي الإيراني عن السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة. وأوردت وكالة إرنا أن إيران لا تقدم في هذا النص أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران. مسؤول في الحكومة الألمانية قال إنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران في المنطقة. من جهتها دعت مصر والولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب. أنتقل إلى سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره في قصر الشعب من وفد ضم أكثر من 70 من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق، أكد أن لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات، كما أفاد مصدران كانا حاضرين في هذا اللقاء. وكان مصدر دبلوماسي قد أفاد بأن الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار مارس الماضي من أجل التدخل ضد حزب الله في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه سوريا حدودا طويلة. إلى ملف آخر، قال مصدر دفاعي أوكراني إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد في الأسبوع المقبل، بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. في الميدان أيضا، تعرض مبنى سكني في مدينة في منطقة تتارستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية هذا اليوم الجمعة، كما أعلن مسؤولون روس، مما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون ساك يول بالسجن لمدة 30 عاما لاتهامه بإرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية، ويا خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول ديسمبر في عام 2024. في أخبارنا أيضا، أكد خبير في منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. وقال خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو إن هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية. وزي ما قلتكم النهاردة هو مش بس بداية الويك اند ويوم الجمعة، ولكن النهاردة 12/6 هو اليوم العالمي للفلافل. الطعمية، طعمية بقى سواء يعني هنسميها طعمية زي ما احنا بنقول في مصر، او فلافل زي اهل اسكندرية واهل الشام. تعالوا بقى ايه نشوف سلمى، لان زي ما قلت لكم في الساعة اللي فاتت يعني هي مدارس حكاية الفلافل او الطعمية دي، مدارس يعني في ناس تحبها سادة زي ما هي كده، في ناس ممكن اللي هو عشان بتحبها سبايسي شوية فتبقى ايه مشطشطة اللي هو تبقى محشية كده ايه الشطة دي، فده برضو تمام. تعال تعال تعال تعال تعال ابن حلال، والله ايه حماتك بتحبك، تعال لو انك لسه متجوز حماتك استنى بالظبط. بصوا بقى عشان انا ايه لو تشموا ريحه الاستوديو عامله ازاي دلوقتي. النهارده هو اليوم، تعال عشان ايه، النهارده اليوم العالمي للفلافل حضرتك.
1: يا سلام على الفلافل وجمال الفلافل،
0: طعميه بالمصري يعني.
1: ايوه بقى،
0: انا قلت ايه، بص بفتح الكيس معاك اهو ومع المستمعين على الهوا اثبت حاله.
1: ويلي على الريحه، ويلي اللي وصلت،
0: ويلي طيب
1: لا لا لا لا لا لا لا.
0: ليها تفانين بقى وليها كل واحد ومزاجه.
1: لها طقوس معينه؟
0: ليها طقوس طبعا.
1: أيوة.
0: يعني بس ما هي دي من التفانين.
1: ايوه
0: يعني مثلا عشان تاخد سندوتش فلافل عندنا، انا اتكلم على مصر.
1: ايوه
0: كما يعني عشان يظبط الدماغ
1: على اصول يعني. ايوه
0: عيش بلدي
1: احبه.
0: ويا ريت يعني لو تقسم الرغيف نصين تمام عشان تبقى شايف المنظر من فوق اللي عندك فيو الا بقى لو الرغيف صغير فاللي هو يعني بتفتحه من فوق بس وخلاص. بس أيوة. هو حلاوته يبقى مقسوم نصين.
1: ايوه
0: تمام. وشويه الرده كده تقوم ايه مسك. هو انا استنى، هو جاب عيش، استنى جاب عيش.
1: اوبا
0: ايوه اهو هو ده العيش المصري.
1: يا لهوي
0: بص بقى ده، واخد بالك ما اعرفش ليه الحركه دي بس لازم اللي هو ايه لازم الحركه دي وننزل الزياده.
1: ايوه ايوه ايوه ايوه
0: سامعين. المهم يا لهوي على اللي عملناه في الاستوديو، هنترفد انا وانت. المهم يا سيدي الفاضل، بعد الحركه دي بقى تقوم ايه فتح الساندوتش وحاطط كام قرصه طعميه.
1: ايوه
0: من اللي انت عايزهم، وتنيم عليهم بالجنب شريحة أو شريحتين طماطم معمولة بالخل والتوم.
1: أوبا أنا تري الكلمة هاي. أيوة.
0: أيوة
1: أيوة.
0: ويا سلام بقى لو مريحين عليهم واحدة بتنجانية.
1: أوبا
0: اللي هي المتبلة دي.
1: أيوة.
0: أو في ناس بتحبه بس بتنجان مقلي. تمام. وصوص الطحينة بقى وديله بس، وخد القطمة وجنبك كوباية الشاي وروح في عالم آخر واسمع أم كلثوم الصبح.
1: والسلام عليكم. وعليكم السلام. الله العظيم.
0: تعال نشوف سلمى، انت ثواني، انت بتاكلها ازاي يا عبد الله؟
1: انا احبها حاف على فكرة. انا احبها حاف، اكلها بالقطعة واغمسها بالطحينية، انا شي استمتع فيها اكثر.
0: دي ناجتس كده حضرتك.
1: بدل الكاتشب حضرتك الطحينه.
0: انت قلبتها ناجتس كده.
1: والله لذيذه.
0: طب ما بتحبهاش في العيش؟
1: مو بوايد.
0: خبز يعني؟
1: مو بوايد. لا
0: مش قوي.
1: لا لا
0: أوكي. يعني طبعا احنا بنعملها بالخضره. اوكي كزبره وحركات كده عشان كده بيبقى لونها اخضر من جوه وطعمها مختلف. اهل الشام بيعملوها بالحمص
1: بالضبط،
0: تبقى صفرة من جوه عشان كده، وليها طعم برضو حلو وجميل، ولكن ده مدرسه وده مدرسه مختلفه. احنا بنحطها زي ما انت شفت في العيش البلدي.
1: يا سلام.
0: اهل الشام بيحطوها بقى اما في العيش اللبناني او العيش الشامي يعني
1: بالضبط
0: كان المسمى. فكل حاجه ليها حاجه عارف. بس سلمى بقى ايه، واضح ان هي صاحبه مزاج في الحدوته، فهنكلم سلمى نشوف ايه
1: يلا.
0: هي بتعمل الطعميه ازاي او الفلافل. سامحوني يا جماعه ده عشان المحتوى والله. يعني اي
1: نحن نصنع لكم محتوى يا جماعه الخير.
0: يعني سامحونا عشان بس ايه، لا وده خطاب للإدارة. يعني عشان ايه؟
1: لا انتوا تضحكون علي، انا في الاستديو انا جنب وائل من شف كيس الفلافل نطيت عندن، شو السالفة؟
0: ما يفوتكش تعال. يلا يا سلمى انت بتاكلي ولا ايه يا سلمى؟ طيب عموما هنحاول كده نشوف. لا مش الزهر، سلمى مشغولة. سلمى بتقول الطعمية وائل تتاكل زي ما هي من غير اختراعات، وتكون مقرمشة وناشفة كده.
1: ايوه
0: مع عيش فينو، هي بتحبها مع عيش فينو وطماطم بالدقة وخيار مخلل. يا سلام. في حد بقى بيقول أمنية الجديد بقى وائل طعمية محشية بالليمون المعصفر. عارف الليمون المعصفر؟ بس
1: لا كيف؟
0: وكانت غالية جدا لاني اكلتها في التجمع. حد ياكل طعمية في التجمع؟ من هنهزر يا ابنية. طعمية ماما ليها ناسها يعني لازم طبعا تبقى غالية. هاجر بتقول انا بحب البتنجان وبحب الطعمية محشية مشطشطة اللي هي بتبقى فيها من جوه شطة.
1: هي هي هي
0: الحشو. بس اصلا دلوقتي كنت بكلمهم ان في حشوات مستحدثة ما بقيناش فاهمينها بقى، اللي هو ايه، محشية جبنة، محشية كيري،
1: بالضبط،
0: محشية كرافت، مع كامل الاحترام لكل البراندات بس مش مكانكم الطعمية.
1: ابدا ابدا ابدا. هاي الابتكارات اللي ياسين يطلعوا لنا فيها والله العظيم ياسين تخربون النكهة.
0: يعني احنا تقبلنا الكنافة بالمانجا،
1: ايوه
0: اوكي، لوتس بقى والنوتيلا وما اعرفش ايه وبتاع وحركات والله هي حلوة برضو، بس يا اخي تحس ان انت مع الوقت نسيت طعم الكنافة الاصلي.
1: 100%
0: يعني
1: 100%
0: يعني فاهم. نرجع بقى للطعمية، هنحاول نطلع فاصل لا بأس بيه من الزمن عشان انا وعبد الله عندنا مهمة دلوقتي. ده نقاوة ايدي بس نسمع نقاوة عيني من

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
9: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: 自由光临临これとも話しますこのあのアブドラブネクルなおなるこなるこはんろはなこたあめ عشان او فلافل عشان النهاردة اليوم العالمي للفلافل فما ينفعش يعني ما نحتفلش وطبعا كنا بنصور لكم حاجة كده هتنزل على السوشيال ميديا ان شاء الله ويعني النهاردة كل واحد بيحتفل بطريقته وزي ما قلت لكم الفلافل مدارس وكل واحد بيحبها بطريقة وبيحط لها سلطاتها بطريقة معينة فكل واحد يبعت لي على 404 او من الابليكيشن انتوا بتحبوها ازاي سواء بقى الفلافل المصري بتاعتنا او الطعمية خلينا نقول او اللي هي الفلافل الشامي اللي هي بتكون من الحمص احنا بتاعتنا بتكون من الخضرة طبعا فدي ليها طعم ودي ليها طعم هاجر بعد بتقول انتوا دخلتوا شكلكم في سوبات او غيبوه والله حاجة شبه كده يا هاجر يعني اعتقد انت لاحظتي الموضوع تسلمي ربنا يخليكي بالعافية عليكي طيب وانتوا بتحتفلوا النهاردة بالطعمية او الفلافل يعني ايه هاشتاج بقى وتاجات وحاجات تعالوا بقى نبدأ مع أول رابح معايا النهاردة في ريديسكفرينج ده يو ايه نرجع للموضوع ونروح على شاشة الكمبيوتر الجميلة اللي طبعا كلكم يعني ايه نفسكم تنطلها علشان يعني تختاريناش ليه ان شاء الله تختاركم كلكم طيب ادي أول حد معانا طبعا هي الفلافل دي او الطعمية محتاجة بعدها ايه يا كوباية شاي للناس اللي بتحب الشاي انا ما بحبش الشاي بصراحة هتقولي ازاي مصري ما بتحبش الشاي هقول لكم سبحان الله يعني انا الوحيد اللي فلت طيب ماشي والله فهي دي الحكاية كوباية شاي في ناس تحب انا ممكن اشرب قهوة قهوة تركي بعدها او بقى ايه ولو ان انا مبطل الحكاية دي بقى لي فترة مشروب غازي بقى بس كده شكرا الدماغ كده ايه تبقى تمام الو
1: ايوه
0: مساء الخير
1: ازيك مساء يا هلا
0: ازيك يا زياد
1: الحمد لله في حالك
0: الحمد لله عارف مين معاك
1: لا والله تفضل
0: انت كده بترحب بالناس يعني عشان انت حد جميل
1: خليني والله انا اي واحد توصل فيني واحد عامل لي زياره يعني اكيد بده يكون شخص مهم يعني
0: حبيبي ربنا يخليك يا رب انت كنت بعت رساله للعربيه 99
1: اي نعم
0: عشان موضوع الريديسكفرينج مظبوط
1: نعم
0: حلو انت دلوقتي على الهواء مباشره وكل الامارات بتسمعك يا زياد
1: حبيبي خليني
0: حبيبي ربنا يخليك وعايز اقول لك مبروك ربحت معانا
1: حبيبي خليني
0: يا عيني ايه رايك في ختام الاسبوع
1: ختام الاسبوع انت ما بدك حبيبي
0: لا انا بقول لك ايه رايك في ختام الاسبوع ان يعني في جايزه حلوه
1: ممتاز طبعا شوفتك احلى من هيك
0: مع فري واي وايه الجايزه طيب تعالى بقى نشوف الجايزه ايه الجايزه انا ما بقاش عارفها ولا اي حد عارفها بنعرفها مع بعض على الهواء اوكي
1: يلا اوكي
0: ندوس على السبيس ونشوف هيختار لك ايه الكمبيوتر هي المفروض اقامه في مكان جميل يعني اها حلو قوي الكلام ده طيب عندك وان نايت ستاي في عجمان سراي ريزورت
1: نعم
0: اوكي عجمان سراي ريزورت لتو ادلتس وتو كيدز شامل الافطار
1: واو حبيبي
0: تاخد القطافيل بقى والمدام وتروح ايه تعيش حياتك هناك وتتألق كده وتغير الجو والمود وترجع اول الاسبوع ان شاء الله ايه فريش فريش فريش فريش خلصنا لسه ما خلصناش انت مستعجل وراك حاجه لا لسه
1: لا عادي والله ما عندك
0: اورا كمان برنامج الولاء من اورا اكيد محضر لك مفاجاه تانية مع سباندا ويل نلف العجله ونشوف اورا محضره لك ايه تعالى يلا بينا
1: يلا بسم الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم اوكي حسدوك
1: حسدوني ما طلع شيء
0: ما بيتر لك نيكست تايم اول مره تحصل بس معلش الاقامه الفندقيه حلوه
1: ان شاء الله حبيبي كله حبيبي. من عندك حلو
0: يا حبيبي تسلم كلك ذوق كلك ذوق تسلم لي يا رب واجازه سعيده عليك
1: حبيبي تصلح
0: لي شكرا ليك يا زياد مع الف سلامه
1: سمعت صوتك حبيبي شكرا
0: حبيبي
1: لك
0: حبيبي تسلم لي يا رب ربنا يخليك مع الف سلامه ابعتوا UAE مع اسمائكم الثنائية على 404 او من الابليكيشن او الواتساب مين عارف ممكن حد فيكم يكون هو الرابح التاني معايا النهاردة يلا بينا

0: في الإمارات هناك دائماً مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
2: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة. اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعمدي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. أحبطت الجمارك في دبي محاولة تهريب 223 كائنا حيا من الأنواع المهددة بالانقراض عبر مطار دبي الدولي، وجاءت الضبطية بعد رصد حقيبة غير مستلمة أثارت الاشتباه لدى المفتشين، ما استدعى خضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة أسفرت عن العثور عن 129 سحلية و36 عقربا و8 ثعابين و50 ضفدعا. أعلنت طهران أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع. نقل الإعلام الرسمي الإيراني عن السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة. قال مسؤول بالحكومة الألمانية إنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران. دعت مصر الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. قال مصدر دفاعي أوكراني أن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراها نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة تترستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومترا عن أوكرانيا لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول

0: بالسجن لمدة 30 عاما لاتهامه بإرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المدعون إنها أو الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول ديسمبر 2024. ختاما، أكد خبير من منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

قبل ساعتنا الثالثه ومكملين فري واي على هواء 99 العربيه. وما شاء الله الناس ايه متالقه في الطعميه والفلافل وكانها ما صدقت. في حد بعت لي قال لي انا النهارده هتغدى فلافل، فتحت نفسي على الفلافل. ما هو لازم نكرمها بصراحه، يعني مهضومه حقها معانا بصراحه بقاله كام سنه وعمالين ناكل فيها ومستقلين عنها، فلازم نحتفل بيها. النهارده هو اليوم العالمي للفلافل، كل واحد بيحبها بطريقه معينه. طبعا هما مدرستين لو مش تالت، يا اما تتعامل بالحمص، اهل الشام كلهم بيعملوها بالحمص، او بالخضره زي ما احنا بنعملها في مصر. وكل واحد بقى بيحط بقى السلطات بتاعته، بابا غنوج، المش عارف ايه، الطحينه، المخلل، كل واحد ليه طريقته. ولكن اللي مش قادر افهمه بصراحه في الاونه الاخيره هو الحشوات. يعني تتحشي شطه عشان تبقى مشطشطه كده وسبايسي، اوكي يعني فاهمينها، ولكن جبنه، حتى دي حشيتوها جبنه، يعني طعميه طعميه ما تميصوهاش، يعني خلوها ناشفه حلوه زي مقرمشه كده وليها هيبتها يا جماعه. قرص الطعميه ده ليه هيبته برضه. طيب بفكركم مره تانية تفضلوا تبعتوا يو اي اي مع اسمائكم الثنائيه، عشان في رابح تاني هيكون معايا خلال الساعه دي وهيربح اكيد جايزه قيمه جدا مقدمه من برنامج الولاء اورا. كمان فاضل خلاص يعني حوالي اسبوع بيفصلنا عن حفله عمر خيرت. الحفله دي اللي هتكون على مسرح الاتحاد ارينا يوم 20/6 ان شاء الله، ودي الاول مره هتكون في حفله للموسيقار عمر خيرت هناك. ان شاء الله تبسطوا وتكون الحفله رائعه، واكيد الراعي الاعلامي العربيه 99. تعالوا بقى بما اننا في الويك اند ناخد كزدره، نكزدر شويه. انا رايح جاي وعمال وبتاع، وكلنا طعمين وعبد الله الساعه اللي فاتت، بنت قصور بظبط لكم كده فيديو حلو. يلا اسمعوا الاغنيه دي.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال، تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك كثير ربح.
1: حلو صح؟ نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
5: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: يلا بينا جاهزين. الرابح التاني معنا النهاردة في Rediscovering the UAE, ونعمل السبيس الجميل وهو يختار لنا رابح. اتفضل يا فندم, ابدأ الإشارة, شوف مين الرابح التاني. خد وقت شوية بيستشير. اوكي, الشباب حظهم حلو بصراحة اليومين دول. طيب بس هو يعني الجوائز زي انتوا عارفين يعني ما شاء الله بتاخد ناس معاك, فحبايبك, عيلتك, مراتك, اصدقائك, زملائك, جيرانك, اي حاجة فيها في الاخر. ماشي, يلا بينا. يلا يا ماجد, كابتن ماجد, يا ماجد. هو مفيش جرس ليه, هو خارج نطاق الخدمة.
1: الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق او خارج نطاق الخدمة حاليا.
0: ايه اللي وداك هناك؟
1: فيما بعد.
0: لا نحاول تاني, معلش اخر مرة, بس هو الجايزة من نصيبه خلاص, بس يعني هنحاول ناخده على الهواء عشان يعني ايه. اصلا طيب هو واضح ان عموما الجايزه من نصيبك يا ماجد. ماجد جاد او ماجد جاد يعني زي ما انتوا عايزين, ولكن هو الرابح التاني معايا النهارده. تعالوا ايه ندوس على السبيس ونشوف ماجد ربح ايه. اوبا يا يا جماعه, ليه الجوائز الجامده القويه دي ما بتردوش فيها ليه؟ يعني انا يعني هم كلهم حلوين, بس في حاجات بتبقى يعني اكستريم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب ايه في ايه؟ اتمنوا الخير لاخوكم, مالكم في بالراحه. خلوا الراجل يروح ويرجع بسلام. وان نايت ستاي فين بقى؟ في انانتارا ذا بالم, دبي ريزورت لتو ادلتس وتو كيدز اقل من 12 سنه, في دي لوكس لاجون فيو روم. الله, شاملة الإفطار. الله عليك الله عليك يا ماجد, الله عشان كده متردش علينا يا عم. ماشي يا سيد, الله يسهل. تعال بقى نشوف سبان ذا ويل وأورا محضرة لك إيه. أوكي, باوتشر بقيمة 500 درهم مقدم من فيكتوريا سيكريت. أوكي, ألف ألف مبروك. فاصل ونواصل مع بعض فريوي. ربنا اللي عالم, انا نفسي كلكم تكسبوا قواعد اللعبه ونسمع عليم الله سيمون حتشيتي.

0: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة. وعشان هالمناسبة الغالية، فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

طيب قبل ما اختم معكم النهاردة فري واي، احب اقول لكم يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله انا هكون اجازة، وبعدين الاسبوع اللي بعده ان شاء الله ارجع عادي على الهواء، ولكن الاسبوع اللي جاي بس هكون اجازة، وفري واي مش هيكون اجازة، فري واي هيكون مع زميلتي ياسمين. ما وصيكوش بقى ايه، توصوا بيها خير، وان شاء الله تحاول بقدر الامكان ان هي تساعدكم على مدار الثلاث ساعات دول. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. هقول لكم بقى الاسبوع اللي جاي، لا اللي بعده ان شاء الله، نتقابل في نفس التوقيت على خير ان شاء الله. وفري واي من الساعه 5 لحد الساعه 8 على هوا 99 العربيه. ودلوقتي اقول لكم جمعه مباركه، وهاف ا نايس ويك اند، تصبحوا على الف خير.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصناف في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: مرسوم اتحادي بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. الإمارات والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان. طهران تنفي اتخاذ قرارها بشأن اتفاق أعلنه ترامب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. وقعت معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة مذكرة تفاهم نيابة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات مع المندوبة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء إطار مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان. وأكدت معالي الكعبي أن توقيع هذه المذكرة يجسد الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المغربية بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها توفر إطارا مهما لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات المؤسسية وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خاصية التنبيهات الاستباقية لمرضى الربو عبر تطبيقها الذكي بهدف إشعار المتعاملين بالتغييرات الجوية التي قد تؤثر على حالتهم الصحية وتزويدهم بإرشادات وقائية تساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية ميدانية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي بهدف الوقوف على مدى الالتزام بإجراءات حماية البيئة في مشاريع البناء والإنشاء وتعزيز الامتثال للمتطلبات البيئية المعتمدة بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على المظهر العام للمدينة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بلدية مدينة أبوظبي.
5: نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية ميدانية على مواقع البناء في أبوظبي بهدف التأكد أن كل المقاولين والاستشاريين ملتزمين بالاشتراطات البيئية وعدم وجود أي ممارسات تسبب تلوث أو تشوه للمظهر العام للمدينة. الحملة كانت ضمن جهود البلدية لرفع مستوى الوعي البيئي عند العاملين في قطاع البناء والإنشاء وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية. خلال الزيارات ركزت الفرق على عدة نقاط مهمة مثل ضرورة تقييم المخاطر البيئية قبل البدء بالأعمال الإنشائية والتأكد من نظافة الموقع بشكل مستمر والتخلص الصحيح من المخلفات ومياه الصرف الصحي ومكافحة

0: الحشرات والقوارض وفحص المعدات والخزانات بشكل دوري للحد من أي تسربات ممكن تضر بالبيئة والحصول على التصاريح اللازمة لسحب المياه الجوفية بطريقة نظامية. أيضا تم التأكيد على ضرورة فصل النفايات داخل الموقع بين مخلفات البناء والنفايات العضوية والتخلص منها بشكل صحيح عن طريق شركات مرخصة.
1: الأخبار من شبكة ARN. أعلنت طهران أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع. وألغى ترامب الخميس ضربات أمريكية جديدة هدد بشنها في المساء على إيران، مؤكدا التوصل إلى أرضية تفاهم. نقل الإعلام الرسمي الإيراني عن السلطات في طهران أن إيران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يعمل عليها مع الولايات المتحدة. وأوردت وكالة إرنا أن إيران لا تقدم في هذا النص أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران. قال مسؤول بالحكومة الألمانية أنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران. دعت مصر والولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره في قصر الشعب أن لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات. وكان مصدر دبلوماسي أفاد بأن الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في الثاني من آذار مارس من أجل التدخل ضد حزب الله في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه حدودا طويلة. قال مصدر دفاعي أوكراني أن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة تترستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية حسب ما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. في خبرنا الأخير، أكد خبير من منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. وقال خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو: لا يزال هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: لدمك.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة. اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهم همن على تطبيق بابا جونز الإمارات، واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل. بابا جونز
4: العربية.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة. وعشان هالمناسبة الغالية، فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
1: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة. اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
2: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صفر البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في عام 2026 بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه، نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال إصناف في الإمارات 23 قبل عام كامل.
2: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: مرسوم اتحادي بتعيين شيماء العوضي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل. الإمارات والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان. طهران تنفي اتخاذ قرارها بشأن اتفاق أعلنه ترامب.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله مرسوما اتحاديا بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بدرجة وكيل وزارة. وقعت معالي نور الكعبي وزير الدولة مذكرة تفاهم نيابة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات مع المندوبة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء إطار مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان. وأكدت معالي الكعبي أن توقيع هذه المذكرة يجسد الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المغربية بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها توفر إطارا مهما لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات المؤسسية وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خاصية التنبيهات الاستباقية لمرضى الربو عبر تطبيقاتها الذكية، بهدف إشعار المتعاملين بالتغييرات الجوية التي قد تؤثر في حالتهم الصحية وتزويدهم بإرشادات وقائية تساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية ميدانية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي بهدف الوقوف على مدى الالتزام بإجراءات حماية البيئة في مشاريع البناء والإنشاء وتعزيز الامتثال للمتطلبات البيئية المعتمدة بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على المظهر العام للمدينة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بلدية مدينة أبوظبي.
5: نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية ميدانية على مواقع البناء في أبوظبي بهدف التأكد أن كل المقاولين والاستشاريين ملتزمين بالاشتراطات البيئية وعدم وجود أي ممارسات تسبب تلوث أو تشوه للمظهر العام للمدينة. الحملة كانت ضمن جهود البلدية لرفع مستوى الوعي البيئي عند العاملين في قطاع البناء والإنشاء وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية. خلال الزيارات ركزت الفرق على عدة نقاط مهمة مثل ضرورة تقييم المخاطر البيئية قبل البدء بالأعمال الإنشائية والتأكد من نظافة الموقع بشكل مستمر والتخلص الصحيح من المخلفات ومياه الصرف الصحي ومكافحة الحشرات والقوارض وفحص المعدات والخزانات بشكل دوري للحد من أي تسربات ممكن تضر بالبيئة والحصول على التصاريح اللازمة لسحب المياه الجوفية بطريقة نظامية. أيضا تم التأكيد على ضرورة فصل النفايات داخل الموقع بين مخلفات البناء والنفايات العضوية والتخلص منها بشكل صحيح عن طريق شركات مرخصة.
3: من شبكة ARN.
4: أعلنت طهران أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب، مخففة بذلك من وطأة إعلان الرئيس الأمريكي الذي أشار إلى احتمال توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع. وألغى ترامب الخميس ضربات أمريكية جديدة هدد بشنها في المساء على إيران مؤكدا التوصل إلى أرضية تفاهم. قال مسؤول بالحكومة الألمانية إنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران.

0: دعت مصر الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره في قصر الشعب أنه لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كأنه شائعات. وكان مصدر دبلوماسي أفاد بأن الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان من 2 آذار مارس من أجل التدخل ضد حزب الله في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه حدودا طويلة. قال مصدر دفاعي أوكراني إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة تاتارستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من أوكرانيا لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية حسب ما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. أكد خبير من منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. وقال خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو: لا يزال هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق. في خبرنا الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقا ورطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار ARN. إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما. حبيبي

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بلا

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: كله بيسأل شو بدك وأنا دور.

0: صمت بلا صورة.
1: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026.
2: بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل.
3: في هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أجل وضع حد للحرب، قال مسؤول بالحكومة الألمانية إنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران. دعت مصر الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره في قصر الشعب أن لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات. تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة تترستل الروسية لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية، مما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. أكد خبير من منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب شرقا ورطبا ليلا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. أما الآن إلى آخر أخبار مونديال كرة القدم 2026.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: تتجه الأنظار غدا إلى مواجهتين مرتقبتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع باراغواي ضمن مباريات المجموعة الرابعة، فيما يواجه منتخب قطر نظيره السويسري ضمن مواجهات المجموعة الثانية في افتتاح مشوار المنتخبات الأربعة نحو المنافسة على بطاقات التأهل للدور التالي. إلى اللقاء.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: النمو المستمر للاعمال يفرض اعباء خفية تؤثر على الاداء. انظمة وبيانات متفرقة، اجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

يا بيك من تحس نفسك وحيد راح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد من تضيق الدنيا بيك ومن تحس نفسك وحيد راح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد.

احنا صح متفارقين صح حبيبي مو سوى بس احسك يمي انت يا عز من الهوى احنا صح متفارقين وصح حبيبي مو سوى بس احسك يمي

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

صفقات مختلفة لدعم خصم في حتى 50 قبل لا تضيع فقط الفرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.